0: vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. Dis-moi, Marana.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: ريح ليش بده نفس اكسجين ونرجع، ريح ليش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسألون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: الأسباح على أكسجين FM.
1: أحلى الأسباح.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: قبصن من الإيمان.
4: أوفي أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الخضراء تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية لكل مستمعينا المتابعين لأحلى فقرات أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. صباح الحيو على زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل إبيذي، أم آدم، ألفة جندوبي، عبير عنا وكل طاقم مؤسسة أكسجين FM. يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وإن شاء الله في هذا اليوم المبارك الجمعة ربي يرحم الناس العزيز علينا أبائنا أمهاتنا وشهدائنا الأبرار والناس اللي عندهم مكانة كبيرة برشا في قلوبنا. يوم جمعة نتمناه ديما، احنا في كل وقت نتمناه الرحمة والغفران للناس اللي نحبوهم والناس اللي معناها انتقلوا إلى رفيق الأعلى. اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، 6 ربيع الثاني 1448، التوقيت 7:15. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وحدة قصدي ربي في طريق، وحدة وحدة ما نجيوش، فما إشارة مرور نحترموها وربي إن شاء الله يوصلنا سلامات إلى مقرة أعمالنا وقرايتنا ودراستنا، أيضا إلى زيارة عائلتنا، عنا نقضي مشاويرنا كما خرجنا من ديارنا في صحة جيدة ولباس. نرجع أيضا بقدرة الله تعالى كما نحبه أحنا ونتمنوه. ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. يا رب يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة. أمين يا رب العالمين. برشا الناس وإحنا عودة مدرسية تبرعوا وعاونوا بالكراسات والكتب، وناس مازالت تتبرع وتعاون، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن فما عباد كيعاون ويقدم مساعدة يحبك تصور ويحب يظهر في الفيسبوك يظهر في كذا، هذا يتسمى رياء. الرياء هو الإنسان يتمنى ويحب الناس يشكروه، يحب يظهر اللي هو قاعد يعمل في الخير. وهنا بطبيعة الحال الحسنات تولي سيئات. علاش؟ خاطر سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال لهم أكثر حاجة نخاف عليها منكم أنتوما، يعني نخاف عليكم من الحاجة هذه، قال لهم هو الشرك الأصغر. واحد من الصحابة الكرام سألوا، وأحسن طريقة للتعلم هي السؤال والجواب، هي الحوار. إنسان حاج ما فهمتاش قول راني ما فهمتاش. أكل معلم ولا الأستاذ وإلا حتى في رياض الأطفال فما صغيرات يسأل، هب يعرف برشا حاجات. احنا هنا نوسعوا بيننا ونجاوبوهم. عاد واحد من الصحابة قالوا شو الشرك الأصغر يا رسول الله؟ جاوبوا قالوا الرياء. الرياء هو إنسان كي يعمل حاجة يحب الناس يشوفوه ويمدحوه ويعني يفخروا به. قال الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم، وقت كل حد يخو ثواب وأجر حاجات اللي عملها في الدنيا، قل لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، امشيوا لك اللي كنتوا تظهروا في رواحكم قدامهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أنا ظاهر في روحي قدام العباد في الدنيا. ربي يقول يوم القيامة برمشي لك لي كنت ظاهر في روحك وظاهر في أعمالك قدامهم، تو هما يجازيوك وهما يعطيوك الأجر. هنا نبعد على الرياء، قداش من إنسان يجي يتبرع وما يحبش يظهر في الصورة، قداش من راجل ولا مرأة يجي المدرسة ولا معهد يتبرعوا بكراسات ولا كتب ولا حاجة ويطلبوا من المدير المؤسسة، يقولوا بربي ما نحبش تصور، ما نحبش أنا نظهر في يعني العمل التطوعي ذايا والتبرع والمساعدة. هوك ربي عرف ويعرف اللي أنا عاونت، خلي الأجر عند ربي عز وجل. إن شاء الله تكون أعمالنا كلها فيها إخلاص، فيها

إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق منزل بورقيبة

0: من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بينا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادول تلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
7: وإلا كلمونا على 98-118-231.
9: معرض بنزرت الدولي
5: فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: صناعي وتاع بعض ضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو؟
8: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام على إذاعة أكسجين أفام. اليوم جمعة 18 سبتمبر. إن شاء الله نهاركم زين وطريق سليمة للناس الكل اللي قزي ربي هزين صغيراتهم ماشيين يقرأ ولا هما ماشيين يخدموا ولا ماشيين للسبيترات ولا ماشيين عندهم موعد متاع خدمة. إن شاء الله ربي يسهل للجميع وربي يوسع به للناس الكل اللي في الطريق تويك على خاطر ضغط مروري كبير مع ارتفاع عدد سواق الدراجات النارية اللي نقولوا لهم فما برشا منهم حاطين ديكيت في وذنهم وقولوا لهم نحي الكيت من وذنيك وحط الكاسك في راسك وتلهي بالطريق وتلهي بالكرهب وما تقعدش تزقزق على اليمين وعلى اليسار وما تدبلش على اليمين وتبع زيدك ان موجودين اشارات المرور تبع اشارات المرور وتحترم انت الطريق وتحترم السائق اللي في السياره ولا في الكار والا حتى على ساقيه نحترم بعضنا باش نجمو تمشي للامور بكل سلاسه. وتحيه متجدده لاعوان الأمن اللي متواجدين في مختلف المفترقات ومتواجدين على الطرقات والأمنيين اللي هما بمختلف التشكيلات متاعهم: أمن، حرس وطني، حماية مدنية، ديوانة، جيش وطني اللي متواجدين، حتى المتطوعين متاع الحماية المدنية اللي نلقاهم زادة متواجدين، ومتطوعي الهلال الأحمر اللي قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة خاصة كيف شفنا البارح كمية الأمطار الكبيرة اللي تساقطت في وقت وجيز وبكمية كبيرة في تونس العاصمة وفي المهدية وفي سوسة وفي المنستير. احنا نشوفوا مع بعضنا اليوم أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
0: ميتيو
4: ميتيو
0: ميتيو.
3: وين يتميز طقس اليوم بظهور بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. أحيانا تكون الأمطار هذه غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، والريح يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون الرياح هذه ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر اليوم يكون متموج. ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة ما بين 30 و35 درجة وتوصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. والتفاصيل تسمعها معنا على إذاعة أكسجين أفام. كان فما تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي تلقوها معنا على إذاعة أكسجين أفام. احنا نواصلوا في برنامج نهارك زين بعد الأغاني اللي تختارهم زميلتنا أمل الإبيدي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي. شكرا لزميلتنا ملك في تنسيق المكالمات الهاتفية. نجموا تكلمونا على 53 53 51 53، وصوتكم بالصوت العالي. ألفة الجندوبي من قدام الميكرو تحييكم وتقولكم شلون نهاركم أسعد الأيام.

فرد من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: ريكاب ميديا. ريكاب ميديا.
0: مرحبا بكم من جديد في ريكاب ميديا. نعطيكم أهم العناوين اللي جات في جريدة الشروق لليوم، وين بسبب الخدمات والاكتظاظ 10% من التلامذة يهاجرون إلى القطاع الخاص، كيف قانون الانتداب معلق، وخريجي الجامعات يصعدون كما شفنا البارح وقفات احتجاجية أمام مقرات عدد من ولايات الجمهورية لأصحاب الشهادة العليا يطالبوا بتشغيل. بالنسبة للتكوين المهني في صفاقس 6000 مطلب مقابل 1590 مقعد فقط، والبارح تم افتتاح سنة تكوينية عنا في ولاية بنزرت ب 2100 تلميذ وتلميذة في مراكز التكوين المهني اللي متواجدة في ولاية بنزرت. في شأن دولي، دكتور علي العلين يقول التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني ليس مفاجئ، ولكن هذا يتقرأه في الصفحة 5 في جريدة الشروق. وبالنسبة بعد مقتل ملاكم بطريقة بشعة في ولاية منوبة تم التعرف على القاتل وكشف اللغز. وبالنسبة لليوم يعلن الشعبني على قائمة جديدة ودماء جديدة وجدل حول موجة التمرد. بالنسبة للمنتخب الوطني والأمطار اللي

أو فرصة وفرصة لازم ناخذوا بالعبرة ونستعملوا الفرص هذوكم باش زاد احنا نتفقدوا طرقاتنا ونتفقدوا مجاري المياه نتاعنا ونتفقدوا البلوعات اللي عنا ويتم التنسيق ما بين مختلف الأطراف. في السياق هذية البارح كانت فما زيارة ميدانية للسيد معتمد تينجا والكتب العام لبلدية تينجا المكلفة بالتسيير والرئيس الفرع المحلي للديوان التطهير ورئيس مركز الحماية المدنية والعمدة متاع تينجا وعدد من الأعوان والإطارات كانوا متواجدين في زيارة ميدانية. أنا شفتهم على ساقية يدوروا في نهج الحويتة وفي في الطريق الوطني عدد 11 في مدخل نهج الحويتة وراء زادة كيف وين فما مجرى متاع ماء معتها فوس أسيالو فير المجرى هذيك معتها شتي ما صبتش والمجرى معبي باش معبي بمياه الصرف الصحي. لهنا دعوة لتدخل ديوان التطهير لشفط المياه هذيك ونتفقدوا وين فما انسداد وين فما الماء يجري معتها بسهولة باش يمشي للبحيرة ولا وين قاعد يمشي في انتظار المحطة متاع التطهير يتم إنجازها في معتمدية تينجا اللي باش تسهل برش حاجات وتنظف معتها داخلة في مشروع إزالة التلوث على بحيرة بنزرت. وكان فما حديث ما بين المتسكنين وما بين المسؤولين اللي كانوا متواجدين على أرض الميدان وهذا مهم جدا بالنسبة لمختلف المسؤولين يكونوا متواجدين وإن أي واحد عنده ملاحظة ولا عنده باش ينجم يقدم خاطر هما يسكنوا في البلاصة هذيك والمسؤولين اللي متواجدين راهم يجي ويمشي ويجيوا الناس أخرين معتها تسألوا اللي موجودين في الحي هما يقول لكم الماء منين يتعدى أكثر وين يقف أكثر. حتى الخدامة لقدم زاد تحية كبيرة لهم العمل متاع التنظيف متاع بلدية نحكي بصفة خاصة على بلدية تينجا يعرفوا منين يتعدى الماء وين يقف وين يصير انسداد وين العباد اللي بنات فوق الفوسي وين العباد اللي بعدت وعرفت معتها المخاطر متاع الأمطار. أما اليوم يلزمنا ناخذوا حذرنا خاطر الأمطار قاعدة تصب بكمية كبيرة وفي وقت وجيز. بالنسبة للأمطار قلنا راهي كشفت عيوب البنية التحتية وهذا اللي رناه وشفنا زيدا كيران عالقة في معناتها في المياه شفنا مترو ولا المترو مترو بحري ما عادش مترو على السكة الحديدية كرهب بالحق هزها الماء. بالنسبة للتشكيات حتى جاونا بتشكيات تكون عندهم عائلاتهم يقرأوا في منوبة ولا في تونس ولا في بن عروس ولا في الزهرة يقول لك علاش البلاغ خرج معناتها نص ساعة قبل ما يتم تعليق الدروس كما البارح خرجت ولاية تونس وملاية منوبة تعليق الدروس بداية من الأربعة متاع العشر بداية من ماضي ثلاثة على خاطر باش تصب المطر بكمية كثيفة في الأربعة متاع العشية. لكن الناس تخدم والناس تعرف أنت يسكن في الزهرة ويقري في ولده في المروج معناتها لهنا فما الطرقات متاعنا تعبيت بالماء ديار كيف تعبيت لهنا يلزم بالحق يزينا بالجلسات يلزم يكون تحرك ميداني مع المهندسين مع الخبراء نشوفوا وضعية طرقاتنا وضعية المشاريع اللي قاعدة لحماية المدن من الفيضانات شنو هي وضعية هذه واسكو المشاريع لحماية المدن من الفيضانات بالحق باش تحمي المدن من الفيضانات والا باش يكون فما فيضانات وبعد نعملوا لجنة اخرى باش نحميوها من الفيضانات. اللي فما اللي عنده حاجة يحب يتفاعل معنا ويحب يجاوبنا مرحبا بيه على 53 53 51 53. كيف مستمعينا الطبيبة البيطرية ألف عبيد والناشطة في المجتمع المدني البارح كانت هبطت فيديو على كمية كبيرة من الفضلات موجودة في رسنج لويل الباركينج وقالت راهو في الموسم الصيفي كانت بلدية بنزرت عاملة حاوية وتلم بها في الفضلات وفي الموسم الصيفي وروحوا لارواحهم لكن الفضلات مازالت موجودة. واليوم الصباح زادة عندها ساعتين من اللي هبطت الفيديو لايف وقالت راهم مازالوا الفضلات. أنا كنت بعثت الفيديو لسيدة كاتبة العمل مكلفة بتسيير بلدية بنزرت للمتابعة ونشوفوا شنية فما وراهم الفضلات هذوكم كيف يقعدوا وراهم يعاودوا يرجعوا البحر ويعاودوا يسببوا بالحق كوارث ونحن نشوفوا في مشاريع متاع وزارة البيئة ومشاريع متاع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ويقول لك صفر نفايات يا سيدي. ها وعنا كمية من النفايات اللي شفناها في رسنجلة لهنا دعوة لوكالة حماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات وكيف وكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي نشوفوا الوضعية متاع النفايات هذية اللي متواجدة وما ظهر اللي كان العباد مشي وطول طايشوها نجم تكون هذيك بقايا من موسم الصيف. زيدا مستمعينا اللي تابعوا فينا في مازر بورقيبة وفي أم هاني شفنا النائب المحلي محمد العمدوني

0: اليوم قاعد يهبط فيه الفويت اللي موجودين في أم هاني في هارون والناس معناتها ينقطع عليهم الماء صالح للشرب. لكن في البارح هبط فيديو بالحق فيديو اللي يلزم تتحرك فيه مختلف السلطات وخاصة السلطات الأمنية لفتح بحث تحقيقي بخصوص التكسير وبخصوص الاعتداء على الملك العمومي وتكسيرة كبيرة وهذاك اللي سبب في معناتها في الفويت اللي قاعد صاير هذيك وفي إهدار الثروة المائية لمت واجدة. وهنا نعود نقول رو أنت كمواطن راك مسؤول وتتفقد وتشوف وأنت العين الرقيب وتنسق مع المسؤولين وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وإحنا كي نتحركوا ونخدموا إحنا نحميها بلادنا مش نبدأ قاعدين وقولوا إن شاء الله ربي نجحني إن شاء الله ربي وفقني إن شاء الله نلقى فلوس في ساكي. لما تلقاش حد شيء إلا ما تتحرك وتجتهد وتخدم ونخدم الناس الكل مع بعضنا فماش شكون ينجم يخدم وحده فماش شكون ينجم يعمل حد شيء وحده. لو مع بعضنا نحمل جميع ريش مع بعضنا نجمو نقدمو ونعملو حاجة باهية إن شاء الله. نرجع بعد شوية في الكود كور معكم على إذاعة أكسجين فام تواصلوا معنا وتعطينا اقتراحاتكم في برنامج نهارك زين ونسمو مع بعضنا فاصل وأغنية أكسجين وبعد نرجعو في الكود كور.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج اي كور.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين.
2: نهارك زين. كود كور. كود كور لليوم من اختيار مستمعينا الأوفياء اللي قالوا بربي وين ذكرى محمد، قلت ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمها، لكن راهو خليت الأثر وخليت أغاني مميزة وأغاني مزنة لليوم ان نستذكروا فيها. نعرفوا الفنانة التونسية ذكرى محمد كانت توفيت في 28 نوفمبر عام 2003 وعمرها 37 سنة، وهي من مواليد الشهر هذايا مواليد 16 سبتمبر 1966. تولدت في واد الليل ونشأت في أسرة كبيرة شجعها أبوها على الغناء منذ كانت صغيرة، وبدأت ظهورها الفني وهي تلميذة، وقتل شاركت عام 1980 في برنامج المسابقة التلفزي بين المعاهد، كانت الأغنية اللي غنيتها اسأل عليا لليلى مراد، وشاركت في برنامج الهوات فن ومواهب اللي كان يعد ويقدمه الفنان عز الدين العياشي، وتأهلت إلى نهائي البرنامج وفازت في يوم 23 جويلية 1983 بالجائزة الكبرى، وقت اللي غنيت أغنية الرضا والنور لأم كلثوم، وهو الأداء اللي لفت إليها الأنظار ورسخ انطلاقتها الفنية. عديد الأغاني كانت الفنانة التونسية ذكرى محمد في تونس، وبعديك خرجت لمصر وكان لها معتها صوت استثنائي ومساه معها في قدرة على الأداء القصائد والموشحات والأغنية الطربية، وين قدمت خلال مسيرتها التونسية قرابة 30 أغنية، كان منها 28 من ألحان عبد الرحمن العيادي من أشهرها لمن يهوى ستكون حياتي وكيف سأعرف ما هو آتي وحبيبي طمن فؤادي وإلى حضن أمي يحن فؤادي وودعت روحي معه في يوم ما مودعني. وعام 1987 شاركت في مهرجان الأغنية التونسية وتحصلت على الجائزة الثالثة بأغنية حبيبي طمن فؤادي، وعام 1990 أنهت تعاونها الفني مع عبد الرحمن العيادي وانضمت إلى مجموعة زخارف عربية بقيادة محمد القرفي إن شاء الله ربي يرحمه اللي كان غادرنا ليامات هذية. قبل أن تغادر المرحومة ذكرى محمد تونس تبحث عن فضاء أوسع لمسيرتها، عديد الأغاني غنيتها ونسمع

الفنانة ذكرى محمد كانت لها زادة معناتها في ليبيا أحد أهم محطاتها التجريبية في ليبيا، وين تعاملت مع كبار الشعراء والمنحلين الليبيين، وبعديك مشات لمصر وحققت انتشار واسع بأغنيات كما كنا نسمع فيها وحياتي عندك، مش كل حب بينتهي، الأسامي هي هي والله غالب، يا عزيز عيني وبحلم بلقاك، ويوم ليك يوم عليك اللي تسمع فيها معنا تويكا، كما اصدر آخر ألبوماتها المصرية اللي هو يوم ليك يوم عليك عام 2003 قبل ما تتوفى بثلاث أيام فقط، وضم عدد من الأغاني اللي بقيت حاضرة في رصيدها الفني، ومنها يوم ليك ويوم عليك وبحلم بلقاك. احنا اليوم باش نسمع أغنية الكود كور لليوم أنا زي زمان لذكرى محمد.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: إن شاء الله نهاركم زين. كما قالت شيرين، حنعيش تحت أي ظروف. إليسا، أيوة الله إليسا، حنعيش تحت أي ظروف إن شاء الله. أحنا رأوا الظروف اللي نصنعوها، حتى كان ظروف عملها المناخرة، وأحنا بيدنا كون أسباب فيها، وراهو هذوكم كل اللي رأوا بعد ما شيحت المتر، وبعد ما فضال الطريق، رينا الفضلات، رينا الشكاير، رينا الماهز والبطيخ، رينا الطباطة منفرتة، رينا جريري على جنب، رينا روجرات مسكرة بحصيرة، رينا معناتها بقايا متاع الديموبل مكسرين موجودين على حرف الطريق. لكن في المقابل زادا فتح تحقيق ضروري بالنسبة للمقاولين اللي قاعدين يعملوا في الطرقات، اسكو قاعدين يتبقوا في قواعد البونت متاع الطريق هذاك بالنسبة للمطر. ورينا في طريق فيديو في شارع ابن خلدون في تونس العاصمة، اللي شفنا الطريق عبارة بشكوت منفخ في الماء. هذا زيدا إن شاء الله وزارة التجهيز ومجلس النواب الشعب كيف كيف يشوف، بالأخص لجنة التخطيط تشوف شنية معناتها شنو يلزم يكون بالنسبة للأعوام القادمة، خطر التغيرات المناخية راهي تعطي في إشارات، ويلزم ديما نتبعه ونشوفه جديد. وراهي المطر اللي صبت البارح ما هيش مفاجأة، مع المعهد الوطني للرصد الجوي كان عمل تحذيرات وبلاغات محينة بالنسبة لتغير متاع أحوال الطقس، ماهيش مفاجأة. في موضوع آخر، كان البارحة سيد رئيس الجمهورية كان استقبل سيد وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجيني، وتناولوا عدد من المواضيع، من بين على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. وإحنا هنا في ولاية بنزرت ننتظروا في مركز الصحة الأساسية في البلاد، اللي هو مشروع يستنوا فيه متسكني منطقة البلاد. كان سيد رئيس الجمهورية وجه حسب بلاغ إعلامي صدر اليوم الصباح لرئيس الجمهورية، جدة تأكيده على أنه الصحة هي حق طبيعي من حقوق الإنسان، يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. وقال أنه عدد من المشاريع قد تم إنجازها، وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، مما يجنب المرضى وأفراد عائلتهم عن التنقل، فضلا عن الحد من الفترة الطويلة من الانتظار. هذا مكسب بالنسبة لاستعمال التكنولوجيا الحديثة بالنسبة للمجال الصحي. وين أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء بالسيد وزير الصحة على أنه الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، وأشار إلى أنه عدد من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها إذا تم تعطيلها عمدا، إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد أو من قبل من في قلوبهم مرض، وهؤلاء لا ينفع فيهم لا دواء ولا عقار، بل المحاسبة العادلة عما فعلوا وما زالوا يفعلون ويخططون ويدبرون، هكا قال السيد رئيس الجمهورية. وعلى صعيد آخر، كان أثنى رئيس دولة تونسية الأستاذ قيس سعيد على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطارة شبه طبية وعمله، وأشار إلى أنه إقبال عدد من الدول الأجنبية مما في ذلك الدول المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءة الطبية التونسية للعمل، هذا ليس من قبيل الصدفة، فالمدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر من مصادر الاعتزاز. وكان وضح سيد رئيس الجمهورية أنه تمكين الإطار الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيد من الإبداع في أداء مهامها، وإن أعرب رئيس الدولة التونسية عن يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وعملية البناء والتشييد ستستمر، فبذلك فهو مساواة، فذلك هو مسار الثورة، بل ذلك هو مسار التاريخ. هكا جاء في بلاغ صادر عن رئيس الجمهورية التونسية خلال لقاء الجمعة البارح رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد بها السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة، ونتناولوا عديد المواضيع اللي تتعلق بالصحة. لكن كي نتحدث على الكفاءات التونسية من إطارات طبية وشبه طبية، يلزم تكون متوفرة التجهيزات، يلزم تكون متوفرة متوفر المستشفيات، لازم تكون متوفرة القاعات متعددة الاختصاصات للمستشفيات. في المقابل استعمل الرقمنة، راهو مهم وضروري، لكن مش نستعمل الرقمنة ونمشي نعمل كوبي للكرن متاعي، ولا نستعمل الرقمنة ونشوف اسكو يلزمني نزيد نمشي نقيد في قسم آخر. أنا مشيت قيد في قسم العيادات الخارجية باش واحد يمشي يعمل التصويرة، يمشي يزيد يشد الصف السالة متاع التصويرة كيف كيف باش حتى يجي دورك، ومن بعد تهز التصويرة هي بيدها وتعاود تهزها للقسم. يا سيدي ما قدي صورتها، فما دي زورديناتور أبعثها كما قاعد صاير في مستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، قاعدين يخدموا بتكنولوجيا الحديثة لكن بخطى ماهيش سريعة. على هذاك العمل ضروري، ويلزم زادة تنظيم التوقيت خطر برشا الضغط على الأطباء. نعرفوا نقص كبير في الإطار الطبي شبه الطبي والإطار الطبي، لكن المواطن المريض راهو مش مشي باش يتفرهد. ولا قال في نكته هي، قالوا يا اخي بربي مساش نجم تعدى قبلك، الاخر قالوا مساش نتعدى قبلك، قالهم انا جيت شنو نعمل، جيت باش نخطب الفرمليه، راني انا بيدي زاده مريض. على هذاك راهو اللي ماشي للاورجانس ولا ماشي مريض راهو يلزمنا نراعيو بعضنا. على هذاك ينقص التشنج، والنجم وانا الناس الكل نعديو في وقت وجيز. هذه بالنسبة للبوان اكتو. بالنسبة لليوم حبيت يكون معايا سي محفوظ الجراحي باش نحكيو على تاريخ المستشفى الجهوي في منزل بورقيبة، ونتحدثوا على المستشفيات اللي متواجدة في مختلف ولايات الجمهورية، ونتحدثوا على واقع الأطباء والواقع الإطارة والشبه الطبية، وخاصة الأطباء الشبان وبالنسبة للوضعية متاعهم، واللي هم بيدهم يبحثوا على الاستدامة. يا أخي واحد قرأ ويحب والديه يحب وراوه، ولد ولا بنت وطبيبة تخرجت تقول أنا كبرت، ولا أبوه يقول أنا كبرت على الأقل نلقى ولدي ولا بنتي بحثية، لكن هما يخمموا في الخارج يقول لك باش يعملوا مستقبلهم، الوالدين يقول لك ان شاء الله ربي سهل ويمشي يعمل مستقبل، واخي انا باش ناخذ حياتي وحياه غيري. معناتها هذوما الكل قاعدين نراهم فيهم في عائلتنا، ان شاء الله ربي يوفق كل الاطباء الجدد اللي قاعدين يقراوا خذوا الباك ومشاو باش يقراوا ميدسين، ان شاء الله ربي يوفقهم. والكفاءات اللي عندنا راهو مفخره في مختلف دول العالم، في المانيا تحيه كبيره لزميلتنا مروه اللي في المانيا، مروه الحكيري، قالت وقت اللي مشيت باش تولد فرحت لقات أطباء توينسا في المستشفى في ألمانيا، وهذا يراهو فخر لينا الأطباء هذوكم، وحتى للمواطنين اللي في الخارج ويلقاو طبيب تونسي حس ده هو بالثقة وحس بالأمان اللي معاها، على الأقل معاها واحد تونسي، والواحد تونسي هذك كفء موجود معاه. لهنا زاد بالنسبة للمستشفيات اللي عنا، وبالنسبة لاستعمال التكنولوجيا الحديثة، كانت البارح إدارة الطب المدرسي والجامعي في بنزرت عملوا زيارة المركز الصحة الأساسية في منزل جميل اللي بداوا يستعملوا في التكنولوجيا الحديثة بخصوص متابعة صحة التلميذ. معناتها مبادرة ممتازة، إن شاء الله تم تعميمها في مختلف مراكز الصحة الأساسية، و تم متابعة وضعية التلامذة اللي قاعدين يقرأوا. كما قلت في إطار الحرص الدائم على متابعة سير العمل الميداني وتقييم جودة الخدمات الصحية المدرسية والجامعية، كانت إدارة مصلحة الطب المدرسي والجامعي في بنزرت تحت إشراف الدكتورة مها زولمي قاموا بزيارة مرافقة ومعاينة للدائرة الصحية في منزل جميل للوقوف عن قرب على مدى إرساء واستعمال الملف الطبي المدرسي الرقمي والاطلاع على ظروف العمل وسير إنجاز الفحوصات الطبية المبرمجة بالمدارس، مع الإصغاء إلى مختلف المقترحات لتذليل الصعوبات بالنسبة للاستعمال بتاع التكنولوجيا الحديثة. وكان الفريق هذا حسب الصور اللي تم نشرها على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة في بنزرت، وكانت زادة المصلحة الطب المدرسي والجامعي كانوا معناتها في قسم طب الأسنان بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة والدائرة الصحية في بنزرت الشمالية كانوا نظموا حصة تثقيفية لفائدة الأطفال بأحد الروضات، تخللتها أنشطة وين تناولت أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، وتضمنت فقرات متنوعة بالنسبة للصحة بس غيرت هذية، وضروري باش نتلهيه بصحة الفم والأسنان بالنسبة للصغيرات، على خاطر نقولون مرأة السنة اللي تيح راي ما تعودش ترجع كونش لاندي كان بدلتها في عمر معين، لكن نحافظوا على صحة الفم والأسنان، وراهو صحة الفم والأسنان تأثر على مختلف أعضاء الجسم. كي نتحدثوا على القلب، نتحدثوا على كبدة، واحدة عنده وجيعة ما نجمش يقرأ وما نجمش يراجع. احنا نخرج فاصل إشهاري، وبعد نخليكم مع الشيخ حافظ غرسلة في موضوع اليوم بالنسبة للدنيا والدين، باش يتحدث على القلوب. الشيخ حافظ غرسلة يتحدث على القلب السليم اليوم، وإن شاء الله في مواضيع أخرى يتحدث على نوعية القلوب بالنسبة للمسلم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وليلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده انت من فيرسوس

0: Visseuse, tournevis, aspirateur, marteau, ponceuse ou souffleur. Des scies électriques et des générateurs. Au bar chahajet rirhom. Ou ma enter, il garantit à min kembi. Ou soum, ou la fel ahlem. Nanazuruna, trik benzard kilomètre ou ehad al-alia. Ou la kalmuna, à la 98-131-350. Il madame, il y a un di, tikhdem ken bilkif. Hatta mil aché ou le ftour. بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29-639-266.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهه. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتينين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
2: تسمى المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: نهارك زين.
1: نهاركم زين على إذاعة أكسجين أفام. احنا توا وصلنا لفقرة دنيا ودين مع الإمام الخطيب الشيخ حافظ غرس الله. اليوم يتحدث على القلب السليم عند المسلم وكيفاش يكون القلب عند المسلم وكيفاش يلزم يكون عند المسلم. خليكم مع الإمام الخطيب الشيخ حافظ غرس الله في دنيا ودين.
2: دنيا ودين.
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات. جمعة طيبة، جمعة مباركة للجميع. اليوم إن شاء الله باش نتحدث واخترنا كموضوع عن أنواع القلوب. تعرفوا أنه القلب حاجة مهمة برشا في الإنسان. ربي سبحانه وتعالى أعطانا قلب، والقلب هذا من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. والقلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني القلب أكل طريف اللحم، احنا نقوله اللي موجود عند البشر، مضغة من اللحم. إذا كان قلب سليم وقلب صافي وقلب نقي وقلب مطمئن بإذن الله، يكون الإنسان في طاعة ربي ويكون مستقيم ويكون صالح ومصلح ومن الصالحين. لكن إذا كان القلب فاسد والقلب مريض والقلب أكحل، فإنه راهو البدن الكل باش يتبع. فلذلك مهم جدا باش نعرفوا قيمة القلب هذايا. والقلب ربي سبحانه وتعالى تحدث عليه برشا في القرآن، وتحدث على كثير من أنواع القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي ربي سبحانه وتعالى من أدعية التثبيت، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. علاش يعني كان يدعي النبي صلى الله عليه وسلم باش ربي سبحانه وتعالى يثبته؟ لأن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني الإنسان لابد أنه يشتغل على قلبه، يحرص باش يكون عنده قلب سليم. كما الإنسان يمرض، سبحان الله، يمرض يحس بوجيعة، ربي يشفينا ويشفيكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا ربي. يعني يقول لك متقلق، القلب هذا مهم جدا في الإنسان. إذا كان وقف في القلب وقفت الحياة معه. كذلك الإيمان، الإيمان في القلب يطلع ويهبط. وعلاش يعني سمي القلب يعني قلبا؟ لكثرة تقلبه، لأنه القلب يتقلب سبحان الله. ساعات تعتري الإنسان فترات متاع ضعف، يحس بروحه يعني قلق، يحس بروحه تعب، يحس بروحه ماهوش مرتاح، ماهوش مطمئن، يحس بضيقة في النفس وضيق في القلب، ومفماش انشراح في الصدر. ولكن ثم أوقات أخرى يلقى روحه الحمد لله مطمئن، راضي، مرتاح، يعني فما سكينة، فما راحة في القلب. ساعات الإنسان يلقى روحه مثلا كيفاش يصلي، يدخل في الصلاة يحس بالخشوع، يحس بالإطمئنان، كيف يقرأ القرآن يلقى راحة، يلقى سكينة، يلقى حلاوة في الذكر. وساعات يبدأ نقول احنا باش يمشي يصلي يعني يبدأ متثاقل، ويبدأ نقول ما عينوش، وحتى كيفاش يشد المصحف أكل آيات تثقل عليه وترزن عليه، يشد المصحف شوية عينيه تولي تدمع، ويولي معناتها يجيه النوم، ويكون باش يقرأ صفحة يولي يقرأ آية وبعد يبعد على المصحف. القلب كيف يتقلب ما بين المحبة وما بين الكره، ما بين ساعات الإنسان تعتريه يعني لحظات متاع قلق، وساعات يحس بروحه فرحان، ساعات يحب بروحه وحده، ساعات يحب بروحه مع الناس. القلب يتقلب ما بين الفرح وما بين الحزن، ما بين الرضا والقناعة، وساعات يبدأ الإنسان سبحان الله ما هوش راضي. فلذلك الإنسان لابد أنه يشتغل على قلبه، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: قال تعهد قلبك. كما الإنسان باش يعمل دار باش يبنيها ما يكتفيش بالبناء برك أو التشييد فقط، وإنما لابد أنه بعد يتعهدها. من عام لآخر عامين ثلاثة يبيض الدار، يتفقد الأثاث، يعمل لونتروتيان، يعني لابد أنه لماذا إذا كان الدار ما تتفقدهاش وما تهتمش بها وما تعملهاش أكل صيانة نقوله أحنا اللازمة، فإنه أكل الدار هذيك ولا البيت هذيك راهي باش تولي إلى خراب. كذلك القلب، إذا كان الإنسان ما يتعهدوش بالذكر وما يتعهدوش بالصلاة وبالإيمان ويحاول باش يطهر قلبه قال ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك القلب مهم جدا، لأن القلب السليم يضمن الجنة، سليم من الأحقاد، سليم من الحسد، سليم من البغض، سليم من كل الشرور. يعني كما قال سيدنا عمر بن الخطاب قال القلب هو منظر الرب. علاش قال هكا؟ لأنه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فربي سبحانه وتعالى يعني رغم يغزرش للظاهر، برشا ناس الظاهر متاحة يعني ما شاء الله، والظاهر متاحة ناس طيبة وتقي وإنسان يخاف ربي وإلا تخاف ربي وتقية وكذا، ولكن القلب والعياذ بالله ما هوش سليم. يعني علاش ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا رأيتهم، شوف القرآن الكريم شو يقول ربي عز وجل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يعني هذا ما الأعداء والمنافقين حذر منهم ربي سبحانه وتعالى، لكن في الظاهر تراها يعترف لك بالمودة ويتقرب لك ويبتسم لك في وجهك، ولكن بمجرد الالتفات أو يتكلم ويبطن يعني القلب متاعه عكس اللي قاعد يقول فيه، إنما قاعد يتقرب لمصلحة، قاعد يتقرب لغاية في نفسي يعقوب. وهذا من علامات النفاق، ويحذر الإنسان باش يصيبه شيء من النفاق، لأن النفاق زاد كما الإيمان في القلب كذلك النفاق زاد في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذوما ثلاثة علامات متاع النفاق والعياذ بالله. طبعا النفاق له درجات، قال ربي سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يعني باش يكونوا واضحين، فما المنافقين اللي اختر على الإسلام، يعني هذوما اللي كانوا يظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وهما كفار من داخل، ولكن ما نجموش نقولوا يعني الإنسان يكذب مرة ولا مرتين ولا عطاه كلمة وما مشيش وإلا سبحان الله غلط، يعني والخطأ وارد، كل ابن آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه درجات نفاق نقولوا احنا ما هيش ما كل كبائر اللي يخليه في الدرك الأسفل من النار. على ذلك ما نحبوش نفجعوا احنا السادة المستمعين، المهم يرد باله الإنسان من النفاق هذا، النفاق الأصغر كما فما الشرك الأصغر فما النفاق الأصغر وهو شيء من النفاق. قال إذا حدث كذب، يتحدث ويعرف أنه يكذب سبحان الله، فلذلك الإنسان رد بالك. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب، إن الله يحب يعني الصادقين، يكون صادق حتى ولو على نفسك. يعني الإنسان يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الرجل يتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، يعطيك كلمة وما يجيش، يعطيك كلمة ويخلف العهد، يخلف الميثاق، يقول لك الشهر جاي نعطيك فلوسك، الشهر جاي نحلك مشكلتك، غدوة نجيك ونمشي معاك ونتقابل معاك باش نفضلك مشكلتك ويجاني وارجع لي وكذا، لكن ما فماش وعد، ما فماش كلمة نقوله احنا. فهذا يا حذاري، لأنه الكلمة كما هي فيها أمانة وفيها مسؤولية، ويتق الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد. يعني ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، حتى في القرآن الرسم متاعها مش كيف كيف. فما برشا ناس اليوم عندنا مشكلة عهود وعندنا مشكلة مواثيق، إن شاء الله ربي يهدي الناس الكل يا ربي. وإذا أتوا من خان الخيانة اليوم نعطيك يعني سر وتفشيه، نعطيك أمانة وتخون الأمانة هذيك، نعطيك سبحان الله كثرة الخيانة، وهذه من علامات يعني الفساد القلوب، القلوب اللي بهدت على ربي سبحانه وتعالى. فلذلك احنا الغاية متاعنا ان شاء الله باش نواصلوا في السلسلة هذه في الحصص المقبلة، الغاية متاعنا هذايا هو مدخل الى اهمية القلب عند الانسان. فالانسان لابد انه ديما يحسن نفسه، وديما كما قلنا يتفقد قلبه بذكر ربي، بتقوية الإيمان، بالاستغفار، بالتسبيح، بالصلاة في وقتها، بي بي بي بالرضا وبالقناعة. الكل هذه حاجات إن شاء الله تون تعرضوا لها، ونتعرضوا إن شاء الله إلى أنواع القلوب. فما القلب المطفئن، فما القلب الوجل، فما القلب المنيب، فما القلب المريض، فما القلب المقفل، فما القلب الأعمى والعياذ بالله، فما القلب المريض. قال ربي سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض، قال ربي عز وجل عن القلب المطمئن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله باش نوصلوا فيها الموضوع هذا إن شاء الله في الجمعات القادمة. إن شاء الله ربي يرزقنا قلوب سليمة، وإن شاء الله ربي يرزقنا قلوب مطمئنة، وإن شاء الله ربي يحشرنا وإياكم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
2: دنيا ودين.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول تحبك. اكسجين افايل

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: إن شاء الله نهاركم زين على إذاعة أكسجين أفهم. كل أوفياء وين ما قاعدين تتابعوا فينا، نقول لكم صحتكم أولى، وانتم قدمت له بصحتكم في كل حاجة في بدنك، راهي عندها عليك الحق. وانت كيف كيف مش وحدك تتلهي بصحتك، عندك عائلتك تتلهي بها، وعائلتك يتلهي بيك، على خاطر كنا نكملوا بعضنا باش نعيشوا جودة الحياة ونعيشوا إن شاء الله بصحة جيدة. تحية متجددة لكل الأطباء اللي قاعدين يسمعوا فينا، كل الإطارات الشبه الطبية، كيف كيف كل العملاء اللي يخدموا في المستشفيات ولا في القطاع الخاص. شكرا لكم اللي بالحق متواجدين، وانتم زادة يلزم تحافظوا على صحتكم باش نلقاو بعضنا، وإن شاء الله الكلنا ديما ديما لباس. علاش قلت الموضوع هذايا؟ احنا حاضرين معايا اطباء بالحق، تحيه كبيره لهم، وطبيبه مراه، وتحيه للمراه العامله في مختلف المجالات وخاصه في المجال الطبي، وهذايا راهو تاريخ يشهد عليه على الطبيبه المراه وطبيبه الكفاءه وين متواجده. حاضره معانا الدكتوره رشيده لزام حرم عامر، اللي هي طبيبه مختصه في طب الاعصاب. مرحبا بك دكتوره.
2: شكرا مدام ألفة على الاستضافة، وشكرا لإذاعة أفام أكسجين أفام على الاستضافة باش تسمح لنا وتفتح لنا المجال لحديث في موضوع يهم الطب التونسي اللي تو باش نحكيوا عليه، وكنتي باش تقدم لنا
1: الموضوع ان شاء الله. انا علاش بديت بالدكتوره رشيده لزام حرم عامر، اللي هي اول مره تكون حاضره بحضنا في اذاعه اكسجين افام، وهي راهو سبق لها انها كانت متواجده في المستشفى الجامعي سابقا، مستشفى تو الجهوي في منزل بورقيبه، وكان عندها معناتها تاريخ كبير في المستشفى هذايا. ان شاء الله ربي يوفقها. اليوم هي متواجده في عيادة خاصة في بيزرت سنتر، نجموا تتواصلوا معها. واليوم زادة حاضرة معنا نقول أنا طبيبتنا وصديقتنا وحبيبتنا، اللي هي الدكتورة فريال البحري، ممثلة عن كلينيك الأمان، اللي هي مساحة متعددة الاختصاصات والجراحات القلبية في بنزرت، طبيبة صيدلانية. أهلا وسهلا بك دكتورة، مرحبا.
3: عسلامة يا ألفة.
1: مرحبا بك.
3: عسلامة، صباح النور الناس الكل.
1: مرحبا بك.
3: يعطيكم الصحة اللي ديما مستضيفينا، مرحبا بكم الكل، ومرحبا بالناس المستمعين معنا الكل.
1: مرحبا.
3: اليوم حاجة جديدة.
1: اليوم حاجة جديدة، وكل مرة كلينيك الأمان والمساحة المتعددة الاختصاصات والجراحات القلبية في بنزرت، كل مرة تاخذ موضوع وبالحق وتسلط عليه الضوء، وتكون متواجدة معنا في إذاعة أكسجين أفام باش نتحدثوا. اليوم نفرحوا اللي عنا معناتها عنا شكون كبار في الدار، عنا ارتفاع معدل الحياة في تونس قاعد يرتفع، لكن في المقابل فما برشا تأثيرات، منها كي نتحدثوا على مرض الزهايمر، اللي هو ولا معناتها باش ما نقولش انا منتشر ولا مش منتشر، انا نفرح لي عنا كفاءات ينجموا يتحدثوا فيه الموضوع هذا، كيما دكتوره رشيده لزام، والا كيما الاطباء اللي يكونوا باش يكونوا متواجدين ان شاء الله نهار السبت 19 سبتمبر الصباح، موجودين في كلينيك الامان في المساحه متعدده الاختصاصات والجراحات القلبيه، بمشاركه اطباء الاعصاب بالقطاع الخاص. والمبادره هذه تهدف الى تعزيز الوعي باهميه الكشف والتشخيص المبكر والتعريف بالعلامات الأولى للمرض، ودعم المرضى وعائلتهم من خلال التوجيه والمرافقة اللي تكون ديما يلزمها متواجدة. لهنا اليوم هذايا كنا تحدثنا عليه أكثر دكتورة فريال البحري، على اليوم العالمي للمرضى الزهايمر اللي مش كنا عملوا فيه يوم خاص في الكلينيك نهار السبت 19 سبتمبر. تفضل دكتورة.
3: بيه برشا، يعطيك الصحة يا ألفة. غدوة إن شاء الله بقدرة ربي في مساحة الأمان ببنزرت. هي سابقا ديما نقول مساحة الأمان خاطر الاسم ساعات يستثقل
1: ليه طويل، خاطر يستنسوا بيها
3: مساحة الأمان. هي بوليكلينيك كارديولوجيك دو بيزيرت، وإلا مساحة الأمان سابقا. غدوة إن شاء الله أبغتيغ من 9 متاع الصباح. مرحبا بكم الناس الكل، ماذا بينا تجيو تكونوا بحذينا، خاطر هذه ديزان هي مش أول مرة، خاطر هي الفيدراسيون تويكا تو دكتورة لازم نزيد تحكينا بلقدي على الظهر هذه مهيش جديدة، أما إحنا ككلينيك أمان بنزرت أول مرة باش ندخلوا في طب الأعصاب. كنا عملنا سابقا وانتي تعرف ألفا
1: نعم.
3: وكنتوا حاضرين معانا عملنا على البريسك السبيسياليتي الكل المره هذه حاجه جديده وحاجه مهمه ياسر
1: صحيح
3: معناتها طب الاعصاب اللي كنا احنا معناتها بالحق مانيش عاطينه القيمه اللي لازم يكون فيها هو بالحق اليوم المرض هذايا ولا شقلت انت ألفا ما نحبوش نقولوا منتشر ولا مش منتشر اما موجود
1: الى لا
3: موجود في الفامي نتاعنا بخيسك ما عنيش شكون معناتها في العائله واحد فينا معناتها في العائله ما عندوش ماميت ولا عزيز ولا عزيزته ولا حتى اقل شويه يجم يكون ما عنده الاعراض هذيا نتاع النسيان ومتاع
1: الخرف
3: ومتاع الخرف وحتى ساعات بون نجمو نخلطو ما بين تروبل دو ميموار ولا الملاديه هذيا توا
1: الدكتوره
3: هي توضح لنا بالكدا انا نحب جوست نقول لكم ملي غدوه مرحبا بكم الناس الكل جيبوا عائلتكم انت جيبوا لي غران بارون نتاعكم لي بارون نتاعكم كبار وصغار يجيو باش ان شاء الله يكون فما ان تيست ديبيستاج للمالادي هذه اللي تخبل دو ميموار ولا المالادي الزهايمر وباش يكونوا فما مختصين معناتها من اكبر المختصين نتاعنا نتاع بنزرت معناتها ما غير ما نسميوهم ما شاء الله معناتها عاملين ثروه في البلاد مش ثروه
1: اي نعم هي ثروه يلزمنا بالحق نستثمروها وكما قلت انت دكتوره فريال جيبوا لعائلتكم جيبوا العزيز عليك باش نجم انت تحافظ عليه راهو مكلف مرض الزهايمر مكلف صحيا ومكلف ماليا ومكلف نفسانيا ومكلف عليك انت وعلى الدوله بصفه عامه كما قلت اليوم هذايا باش يكون في كلينيك الامان بمشاركه الشبكه التونسيه لجمعيه طب الاعصاب وعلوم الاعصاب اليوم التوعوي حول التشخيص والكشف المبكر لمرضى الزهايمر دكتوره رشيده لزام حرم عامر تعطينا اكثر تفاصيل على المرض هذايا وعلى كيفاش نجمو نتفاداوه ولكن احنا عندنا يكون عزيز علينا وصل للحالة هذيك كيفاش نجمو نعملو تفضل دكتورة
2: شكرا مجددا ألفا
1: مرحبا
2: نحب نقول للسادة المستمعين كونوا تحت إشراف وزارة الصحة تنظم الشبكة التونسية لجمعيات الطب طب الأعصاب وعلوم الأعصاب يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الألزهايمر وذلك يوم السبت هو يوم عالمي يوم 21 سبتمبر لكن التظاهرة بشتاقة يوم السبت في كل أنحاء الجمهورية في كل في المستشفيات في المصحات المختصة ويوم السبت 19 سبتمبر من الصباح من 9 متاع الصباح نبداو اليوم معناتها
1: التوعوي
2: هذا الكل باش نقوموا معناتها ب توعية المواطنين حول مرض الألزهايمر مرض الألزهايمر هو مرض احنا نقوله مرض العصر توا اللي ما فماش في عائلة ما فماش انسان كبير اللي يجم يكون معناتها مريض به المرض هذايا احنا شو هو الهدف نتاعنا هي التوعية هي التشخيص المبكر
1: اي نعم
2: اكثر ما نعمل التشخيص المبكر اكثر ما تكون النتيجة خير ويعيشك الانسان في رفاهة مع عائلته مع نفسه اولا هنقولوا لسيني اللي هما يبداو في
1: العلامات
2: والعلامات هي النسيان
1: صحيح
2: وشكون ما ينساش الناس الكل تنسى لكن مش كل نسيان هو مرض الزهايمر خاطر يوم يكون الانسان متوتر عنده برشا حاجات في مخه يخدم برشا دونك يجم يجيه النسيان ما نجموش نقولوا هذا هو ديجا المرض الزهايمر ما يبدا كان تقريبا من 65 سنه الفوق في 99% هكاك يبدا معناتها في
1: العمر هذا
2: في عمر مبكر في عمر غير مبكر
1: 65
2: يجب يكون قبل شويه لكن 1% وهذه فئه اخرى
3: حالات نادره
1: يعني
2: حالات نادره في وقت اللي يكون قبل 65 دونك النسيان هذا الانسان اللي باش بداه الزهايمر واللي باش العائله نتاعو تولي تنتبه له اكثر هو ينسى كل حاجه ايفينمون قريب يعني صار له البارح صارت له سويعات قبل هو ينساه ما يعاود يسأل برشا مرات ويجدد السؤال ويبدأ مضطرب ويقول لك ما جاوبتنيش ينسى الأولاد اللي جاوه وزاروه وما تلقاهم باقي بحذاه ويكلموه، ينسى اللي هو بعد ساعات حتى أعطيته فطر يقول لك ليه ما فطرتش.
3: حاجات اللي ما تدي عملها
2: إذا كان الحاجات اليومية اللي هو كان يعيشها، تحس اللي أولاده اللي دايرين به يحسوا اللي هو ما عادش عادي،
1: ما خلل في الحكاية هذا
2: في الخلل. دونك هنا ننتبهوا، نقولوا أنا أمي بابا ما حتى أخت كبيرة أي واحد كبير في العائلة ما كانش يتصرف هكا، دونك أنا باش تنتبه. هذا هو الأولاني هو النسيان، ويولي يحس روحه بعد ساعات عنده صعوبة في الكلام، الإنسان يقف في كلمة ولا يسأل سؤال يعاود يعاوده، يضيع بعد ساعات حتى في الدار، يدخل بقعة ينسى روحه ما يعرفش شنيا البقعة متاعه. هذو هما الكل العلامات الأولانية في اللي معناتها يلزمها
1: تلفت لنا الانتباه نتاعنا،
2: تلفت الانتباه نتاعنا وتخلي افراد العائله يجيبوه يمشي للطبيب او يمشي يجم يكون يمشي للجنراليست قبل
1: يمشي طبيب العائله
2: يشوفوا ومن بعد يوجهوا للمختص في الاعصاب، خاطر مرض الزهايمر هو مرض يجي في المخ، مرض يمس الخلايا العصبيه اللي هي تبدا بالاتلاف حتى لين تموت.
1: أيوة.
2: واذا كان ماتت الخلية ما عادش نجمو معناتها نرجع بالتوالي.
1: انا كما قالت الدكتوره راهو نبداو من الحياه اليوميه العاديه، كيفاش حتى باش يشد الكاس، كيف باش يشرب قهوته ولا باش يشرب الماء، والا يبدا باش يصلي ويحط اللونات نتاعو بعد ما يلقاهاش وين اللونات، كل يوم يفركس على اللونات ولا يفركس على العصا ولا يفركس على البئره، وهذوكم ناخذوهم بعين الاعتبار. مش متقلقش ريت، ما تقلقش قد ما يكون عندك واحد كبير في الدار، ما تقلقش بيه وما تقلقش منه، انت تتبعه انت تفيق بيه وانت تهزه للطبيب اللي هو عنا الاولاني طبيب العائله، وبعديك هو يوجهك طبيب مختص باش قبل ما تموت الخلايا كما قالت الدكتوره، مادام نجم نصلحه، مادام فما تقصي مبكر، مادام فما علاج علاش ليه. واول حاجه هو فما للعلاج النفسي وبعديك العلاج
2: في الشخص هذا اللي ينجم يكون بداه مرض الألزيمير. يلزم أول حاجة أن تكون عنا به عناية مختصة، عناية خاصة به في طريقة العيش متاعه. النوم يلزم يكون يرقد بالقداء، يلزم يأكل تغذية سليمة متوازنة، يلزم يعمل نشاط بدني، ما نخليهوش متروك في بيت أو قاعد ساكت، الانعزال مش باهي للمريض للزيمار. وحاجة مهمة جدا هي العناية بالصحة متاعه، خاطر في العمر هذاك تلقى عنده ضغط دم، عنده مرض سكري، عنده الكوليسترول، هذوما حاجات يلزم مهمين باش يكونوا معناتها إكليبري، يكون متبع خاطر يعاونوا المخ باش ما يزيدش الخلايا تمرض وتتلف وتنقص في الفونكسيون معناتها سيربال
1: العمل.
2: دونك هذا حاجه اساسيه.
1: احنا نواصلوا في موضوعنا اليوم، نتحدثوا على اليوم التوعوي اللي باش يكون حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر في كلينيك الامان ان شاء الله غدوه بدايه من 9 متاع الصباح، اللي تنظموا شبكه تونسيه لجمعيه طب الاعصاب والعلوم العصبيه بالتعاون مع جمعيه الزهايمر كيف تحت اشراف وزاره الصحه، باش يكون عندنا في بنزرت يوم توعوي مجاني. امشيوا هكا فرصة باش تمشيوا وتهزوا العزيز عليكم وتتفقدوا وتلقاو الكفاءات في كلينيك الأمان في بنزرت. نرجعوا نواصلوا بعد الفصل الإشهاري هذايا.
4: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة للموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى لنص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
5: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
6: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من النبدأ.
5: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
6: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
5: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
9: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98-118-232
10: وإلا كلمونا على 98-118-231.
12: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: إن شاء الله نهاركم زينة في صحة دايما إن شاء الله تحت شعار كان بديت تنسى إحنا معاك ما ننسوكش. هذا هو اليوم العالمي للزهايمر اللي يوافق نهار 21 سبتمبر من كل عام، لكن في بنزرت إن شاء الله باش يتم تنظيم يوم توعوي في مساحة الأمان غدوة السبت 19 سبتمبر بداية من 9 متاع الصباح في مساحة الأمان. حاضرة معنا الدكتورة فريال البحري عنا مساحة الأمان، طبيبة صيدلانية، الدكتورة رشيدة لزام حرم عامر اللي هي طبيبة مختصة في طب الأعصاب. انتم اللي التحقتوا بينا تويكا، راهو موضوع يهم ناس الكل وموجود في العائلة الكل، فمش شكون ما يفرحش اللي مازال عنده أبوه ولا أمه مرة كبيرة ولا عمه ولا خاله ولا عمته ولا خالته ولا حماتها وإلا نسيبها وإلا حموها، يكون عنده في الدار رجل كبير ولا مرة كبيرة. راهو صحيح ربى أجيال وكبر العائلة هذيك وبناه ومعندها وخدم لينزم وقيت باش نتلهاو بيه، وقت اللي نشعروا لي فما حاجة تغيرت في السلوك متاعو، اللي هو ولا ينسى، اللي هو ولا يضيع أي حاجة صغيرة، اللي هو ما يعرفش شنو افتر ولا ما افترش. يلزمنا نحاولوا نفيقوا بكل شيء من بكري، والتقصي المبكر مهم جدا كما أكدت الدكتورة رشيدة لزام حرم عامر وتحدثت على الأسباب اللي يكونوا متواجدين وأهم الأعراض. نخليك تواصل دكتورة رشيدة على الموضوعنا متاع الألزايمر.
2: نحب نلفت الانتباه على وقت اللي المريض الألزايمر ديكلاغي عنده ظاهر، معناتها السؤال اللي يتبادر عند العائلة هو فماش دواء باش نداويو البونة ولا أمي المريضة. دونك هذا هو سؤال معناتها ليجيتيم يحبوا يداويو. مالوغوزمون ما فماش الدواء اللي يوقف المرض بتاتا، خاطرش احنا قلنا الخلية هي باش تموت تدريجيا. فما ديبو معناتها نتاع دي بروتيين، فما البيتا أميلويد لي بلاك اللي معناتها سو ديبوز ما بين الخلية العصبية، وفما البروتيين تو زادة اللي هي في داخل الخلايا العصبية، وهذوما يقع معناتها خلل فيهم اللي ينتج عنه اتلاف الخلايا والموت متاعها. دونك الدواء ما فماش، لكن فما تويكا معناتها الغشيخ ميديكال قاعد يتقدم وان شاء الله معناتها نوجد دواء، لكن في الوقت الحاضر فما أدوية لكن نجم نعطيهم في الستاد الأولاني، معناتها في الستاد مش متقدم المرض، يجوا يعاونوا المريض وهم موجودين سوغ لو مارشي، يعاونوا المريض على شنو يعاونوه باش ما احنا نقولوا ما ينحيوش المرض، ما يوقفوا شويه
1: يعطلوا
2: في التقدم نتاعو
3: باش ما يتفاقمش.
2: ما فماش اون ايفولوسيون رابيد. فما العلامات الاخرى اللي تقع هي القلق، هي قله النوم، هي اللي يبدا ما ينجمش يقوم بال معناتها
1: الاعمال اليوميه
2: العاديه هذيك يدخل بعض. هذا من الكل فما شويه معناتها نقص منها، ومعناتها المريض ياخذ الدواء هذايا ويلزم يعالج به. فما المرض زادك في تقدم عند الألزايمر يولي المريض معناتها صعيب يسأل برشا، يعاود سؤالات داخل بعضه، يلزم نقوله للعائلة هذايا معناتها حاجة أكيدة باش تاخذ المريض احنا نقوله تاخذوا على قد عقد. إذا كان وسع البال هو حاجة أساسية عند العائلة، أفراد العائلة ولا لكمبانيون اللي يبدأ بالمريض، يلزم يسأل يقول حاجة غلطة ما تحاولش باش تصحح له وتقوله ليه تدخل في نقاش مع المريض، لا ساعده ياخذ بخاطره، بدلوا الفتلوا الانتباه نتاعو لحاجة أخرى، بدل الموضوع. إذا كان قال لك ما كليتش ولا ما عطيتنيش ولا أنت، حتى يسرقوا أولادهم في الفلوس، يخبي فلوسه ومن بعد يقول لك ليه وينهم، خاطر نسيه وين حطهم. أنت هزيت لي فلوسي دونك نسالش. ساعدوه لو جمعاه وين حطهم، ما يتغشش معناتها
1: المرافق
2: اللي معاه أي كان دونك وسع البال والتعاطف معاهم وناخذوا كما يقولوها بالسياسة ونسيسوا ونرقدوا بشوية ونحطوا في بقعته وما نبدلوش من بقعة لبقعة من دار البيت يلزم يكون في المحيط نتاعه خاطر يساعدوا هذاك برشا فوالا دونك احنا مستعدين غدوة ان شاء الله باش نقدموا اكثر نصايح ونكشفوا كشف مبكر ولا حتى المريض نتلهاو بيه ومرحبا بالناس الكل غدوة في مساحة الامان احنا نقولوا في بنزرت من 9 متاع الصباح نكونوا احنا متواجدين ونعطيوا النصيحة ونعاونوهم وندوا يد المساعدة للمريض وللعائلة خاطر الناس كل مستحقين وهذا يا مرض موجود متواجد بكثرة دونك احنا من المرض الخرف اللي هو بصفة عامة مش كل خرف هو الزيمير 60-70% الزيمير دونك ردوا بالنا نتلهاو بالمريض من جميع النواحي من النوم نتاعو من الماكلة نتاعو نسيسوه وان شاء الله نفهم كان الخير وغدو ان شاء الله موعدنا في المساحة باش نتلهاو بكم الكل
1: ولا فما حاجة اجتماعية اللي قاعدين نراو فيها وما نحبوش معناتها نراوها اللي يبدا عنده شكون كبير في الدار يتلهي بيه اولاده ماذا بينا يكونوا هما الاولانيين في الصف الاولاني الاقرب الاولانيين وقد ما يقعدوا يحكيوا معاهم قد ما يعطيهم حضن قد ما يعنقوه
3: للمعناتها
1: فمش مرجعلهم شوية اللي هو ربيهم وكبرهم وكون لهم راهو فما معناتها مطبيين ولا امهات راهما كونوه ما كنت عندك حتى شيء
3: سامحني يا ألفة اللي حكيته انا ودكتوره في الطريق قالت لي هي الاكثريه المرض هذا يمس النساء اكثر قلت لها هذه المراه مسكينه ديما في جرتها معناتها قد ما تتعب قالت لي ايبا النتيجه هذه معناتها اللي هي كانت امراه مقديه ومرأة لبس عليها ومرأة قدت ولادها وقدت الخدمة وقدت الزواج وقدت العائلة وقدت الكل من بعد في الاخر معناتها باش تكون معناتها عاشت كيما نقولوا في ستريس ستريس كبير اللي هي كانت النتيجة متاعه في الاخر هي مرضت بالخرف من بعد ما تلقاش شكون يتحمل المرض متاعها هذه وما تلقاش معناتها هنا لازمنا نفهمه اللي العائلة راهي عائلة لازمها تكون متماسكة كيما الأم عطات وكيما البو عطا لازم يلقى شكون يعطيها
2: أخت فريال أنا نقول العائلة التونسية قدرة ربي متماسكة ويحبوا والديهم
3: هذه
2: حاجة معناتها قليل وكانش ما فماش الموضوع هذا احنا مازال ما هوش مطروح في
1: ان شاء الله مش
2: نتاعنا اللي الوالدين على الراس ونساعدوهم ونقوموا بالواجب نتاعنا معناتها فيزافي دو سي بارون خاطر هما اللي عطاوه كما يقولوها بدون
1: ما غير حساب
2: دونك ان شاء الله الاولاد يكونوا وهذا موجود يعني معناتها
3: عندنا انت تاكدوا لنا
2: تاكد اللي الاولاد كلهم قدره ربي كان حالات شاذه هذيك في كل بقعه موجودين
1: راهو الاولياء راهم الاولياء هما يزرعوا البذره هذيك ويتلهوا بها ويكونوها ويكبروها وبعديك يقطفوا الثمار نتاعها وكما كنا نحكيو في الأنفة دكتورة رشيدة اللي تجيب خالتها ولا تجيب عمتها ولا تهز محماتها ولا حموها ولا جارتها حتى جيران راهو تحية كبيرة لهم اللي عندهم شكون كبير وإحنا في الصيف كنا تحدثنا وقت اللي تقص الضوء وقت اللي نفهمش ما قلنا راهو كيما تحط أنت هكا بوكس مونتخي تحط معناتها حاجة بالماء للعصافر راهو تفقد لو عندك جارك كبير تمشي تدق الباب وتطل عليه وتتفقده كيف حتى في مرض الزهايمر كي نقبل نساء يقعدوا مع بعضهم يقعدوا قدام الدار ويحكي ولا الرجال يقعدوا في قهوه ولا يقعدوا قدام الدار باش يلعبوا الخربقه ولا باش يلعبوا الدامه ولا باش يقعدوا يحكيوا ويكون معاهم زيد العلاقه ما بين الاجيال ما بين اولاد ولده واولاد بنته راهو باهي كي تكون فما زيارات ويكون فما ما تخليش الكبير اللي في الدار ما تخليش وحده كما قالت الدكتوره رشيده ما تبدلوش الدار ما تبدلوش البيت تخليه هو مستانس بهم هذوكم، وقد ما يحكي لك حكايه يحكي لك حكايه نتاع اللي هو مازال كي عارس ولا مازال كي عارسه تاع عمره 20 ولا عمره 30، ويحكي لك كيفاش كان وقبل يعملوا، تقعد تحكي معاه وتسير وتسمع، خليه يحرك نورمالمون الخلايا باش ما يموتوش. هكا ولا لا دكتور؟ انا حكيت لك من جانب المعيشي، راني من جانب مختص.
2: فما المريض الزايمر اللي العائله ما جي وقت اللي يجيو باش يعملوا في العياده، يقول لك ينسى شنو كليته وينسى شو حكيت له، سالني سؤال عاود سالته ثلاث اربع مرات. هذاك ما تقلقش وقت اللي يعمل يتصرف هكا، دونك احنا قلنا يلزم توسع بالك معاه. لكن يزيد العائله تقول لك والله يحكي لي حكايات قديمه، كيفاش عرس على اولاده، هو اللي بس عليه مخه يتفكر. هذاك حاجه تخزنهم، هذوكم حاجه قديمه، اما جديد ما يتخزنش، وهذاك هو اللي يلفت الانتباه اكثر.
1: صحيح.
2: يحكي لك على كل شيء قديم داكوردو، اما احكي لي قل لي البارح اش قال لك، كما تصرف اليوم، هذاك هو. دونك يلزم يلفت الانتباه ونجيو نجريو ونشخصوا ونتلهاو اكثر، وهي اللهوة اللي جلوبال ماهيش في المرض في حد ذاته، هو توجد موجود، لكن معناتها لونفيرونمون كامل.
3: حتى الأمراض الأخرى دكتورة، السكر،
2: قلناها يلزم الأمراض الفاسكولير كلهم يكونوا إكيليبري، إذا كان السكري سورتو السكري فنين، ضغط الدم يكون متوازن، الكوليسترول زادة كيف هذوما، ويلزم الحركة تخرجوا ما تعزلوش، هذه نعاود نأكد عليها. يلزموا حتى مش باش يقوم يعمل سبور ويمشي، حتى مشي نص ساعة ربع ساعة يقوم يمشي شوية، هذا كل يوم تعمله توسع بالك معاه، هو سافا ليدي بوكو في مخه، سافا ليدي في مخه،
1: حتى تهزو في كرامتك
2: هذيك تدوره تعطي حاجات لي هو كان يحبها بكري، مثلا يسالش متقول ما نعطيش هذا ممنوع، لا نعطيه، أما الماكلة تكون متوازنة، النوم نحاولوا باش مريض الألزايمر يرقد بصفة معناتها
3: منتظمة.
2: هذا هو. دونك
3: هي فريمون سي اون ريسبونسابيلتي ا بارتاجي،
1: مسؤوليه جماعيه،
2: سي لا مالادي ونجم نعاونو، ونجم اذا كان في ستاد معناتها توتا في او ديبي نجم اون برولونج بوكو معناتها لا مالادي وليفولوسيون نتاعها ونبعدوها، ونجم نكون النتيجه معناتها تكون خير من اللي ما يهمش هكا مريض هكا حطيناه قاعد على روحه نتركوه، لا هذا ماهوش ممكن. دونك يلزم العنايه به، واحنا كيما غدوه ان شاء الله نجيو نزيدو نحكيو في الموضوع هذايا، ونوجهوا المواطنين والاخوات اللي ولا الاخوه اللي عندهم معناتها مريض الزايمر ولا يشكوا كانوا عندهم، اي انسان
1: هو مش وراثي، هو
2: ما يخص الوراثه، وهذا سؤال وجيه ألفا. الوراثة موجودة 1% تقريب، وفي الوقت هذايا مرض الألزايمر هو اللي يظهر قبل 65 سنة، يظهر في قبل في 50، هذاك نجم نلوجو جينيات ولا اون فورم فاميليال إريديتير في الحالة هذه، أما 1% برك مش العوامل، أما المكثر هو عامل العمر هو أساسي، هذاك هو 65 سنة من فوق.
1: وبالمناسبة بعد إذنك، اللي يبدأ عنده مريض الزايمر وياخذ في دواء، ما تخليش ياخذ دواء وحده
3: أكيد،
1: انت المرافق هو اللي يعطيه الدواء ويكون متاكد هو عطاه الدواء.
2: هو ديجا اذا كان عنده الزايمر هو مش باش يكون معناتها كابابل باش ياخذ الدواء وحده، يلزم كل شيء يكون منظم، نعملوا له اجنده نتلهوا بيه بالمونغيل احنا نقولوا كل شيء، فوالا في دواياته في ماكلته في نومه في نقعد نحكي معاه نحطه زاده، فما حاجه اساسيه هي اذا كان يعمل ان اكتيفيتي تاع لعب تاع معناتها بور اكتيفي لا ميموار،
1: العاب
2: فكريه سي تري بينيفيك،
1: حتى تحط بحذاه ولد ولا ولد بنت ويلعب معاه زاده.
2: راهو نمشيو نقطه مهمه
3: جدا.
2: أنا نحسبها معناتها ياسر أساسية. هي الإنسان الكبير هو ما عندوش الزايمر كيف يقعدوا مع أحفاده هذوكم يعاونوه برشا على حياته الذهنية وعلى النسيان. هذيك أنا نقول معناتها حاجة باهية برشا اللي عنده أحفاده وهو سي بينيفيك بور لي دو سي بيان بور لي بوتيز انفان كو
1: وراهم يقعدوا ذكريات بالنسبه للصغار يقول كنا نمشي تحت مامي ولا بابا عزيزي رانا نحكي وحكي له حكايات ويتلموا بعضها براو محلاهم
2: هكا يرجع بالمنفعه للانسان الكبير كونوا حفيدوا معاه سي ستيمولاسيون وي سي تري بيان.
1: ذكرنا دكتوره فريال البحري غدوه وين باش نلقى
3: غدوه ان شاء الله بقدر تبي. انا جوست نحب نعمل هكا قوس صغير حلو الفه
1: احنا نشوف مع الطبيب ما نتكلموش نسمع نصائح الطبيب ونطبقوا.
3: لا هذه مش نصيحه هذه

0: ني على الزافيسي على معناتها الابيليبسي تو معناتها فما برشا امراض اخرى نجمو نحكيو عليهم مهمين برشا راهو الفا
1: راهو مهم جدا كي تاكد انت على القطاع الخاص والقطاع العمومي راهو كل قطاع وطني يخدم في في الوطن يخدم في اولاد البلاد ما يجيش يفرز يقولك لا انا نخدم كان هذايا خاطرني بريفي والاخر يخدم هذاك كان
0: صحه المواطن رانا بالحق معناتها خاص ولا عمومي معناتها هذيك علاش غدوه مرحبا بكم الناس الكل هذه دعوه معناتها مفتوحه للناس الكل راهي بورت اوفيرت للناس الكل وحاجتين راهو باش يكون فما توعوي وتشخيصي معناتها رانا انفا معناتها ديكلاري للمواطن اللي باش يكون عنده مثلا ولا كان شخصني ولقيناه اللي هو مريض معناتها للعائله نتاعو بيان سور والا التوعوي للصغار والكبار زاده يجا افهم شنو المرض هذا اي شنو ما العوامل نتاعو شنو ما لي سيني شنو ما لي كومبليكاسيون شنو الدواء رانا هنا اليوم غدوه باش يكونوا موجودين كالعاده الفريم الاطباء
1: العمل الكل موجود
0: لي فارماسيان جميع انواع الاصناف
2: نستناو في المواطن
0: نستناو في المواطن باش يجينا غدوه في كلينيك الامان في بوليكلينيك كارديولوجيك دو بيزيرت اللي هي في حي الجلي معروفه دونك مرحبا بكم الناس الكل دعوه مفتوحه نعاود باش يكونوا مختصين الكل وكل عاده ديما مدلينكم تهنى
1: وهذا مش غريب عليكم احنا رينا في التظاهرات السابقه ما شاء الله يكون فما عدد كبير من الناس تجيو ويقصدوا كلينيك الامان يلقاو الاجواء مريحه يلقاو معناتها كراسي موجودين يلقاو الماء يلقاو برشا حاجات اخرين يلقاو زاد اللهو يلقاو النصيحه وانتم زاد اللي تخمم زاد اطباء جدد صغار اللي خمموا في الاختصاص فيها بس يكون عندنا زاد مختصين ويقراوا الاطباء يقراوا طب الاعصاب باش يكونوا زاد متواجدين ويكون فما توازن ما بين الاختصاصات الكل
2: تسلسل
1: وتسلسل على خاطر راهم يحيروا برشا يقول لك شنو نعمل اختصاص وفي الاختصاص اللي يجيب فلوس والاختصاص المتعب والاختصاص اللي يلقى فيه خدمه الاختصاص النجم يقعد فيه في تونس والاختصاص اللي يخرج به البرة راهو كل الاختصاصات نجم تلقى فيهم روحك وكلهم نستحقوهم احنا في تونس وتونس راهي ولادة نعود نجدد ونقول تحية لكل الاطباء ولكل العائلات اللي خرجوا منهم اطباء وقاعدين زاد منورين العائلة تقول لك والله عندي طبيب عندي شكون طب لكن تورى فيهم الطب مكثر يخرجوا للخارج كل ربي يعاونهم وين ما كانوا لكن تونس لا تفتقر للكفاءات والمختصين في كل القطاعات الخاص والعمومي اللي هو كما قال دكتورة فريالي كما البعض وخدمة للوطن وخدمة للصحة اللي احنا ديما نبحثوا على جودة الحياة ان شاء الله غدوة كلنا نكونوا متواجدين في مساحة الامان في بنزرت للاحتفاء باليوم العالمي للألزهايمر اللي هو كما قالت الدكتورة اللي هو نهار 21 سبتمبر لكن الاحتفاء باش يكون غدوة الحي والشعار بالحق شعار مميز اللي هو كان كان بدي تنسى احنا ما نسوكش
2: احنا معاكم
1: ما نسوكش شكرا لك دكتورة رشيدة لزام حرم عامر طبيبة مختصة في طب الأعصاب ودكتورة فريال البحري طبيبة صيدلانية بمساحة الأمان في بنزرت على الحضور والتفاعل شكرا لكم مستمعينا احنا نرجع نواصل في برنامجنا نهارك زين بعد أم كلثوم
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان
3: تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهني

0: اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: ألو؟
0: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
0: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكيك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكيك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع على الفيسبوك.
1: حتى أيمن محفوظ يحبكم، راهو يعطيكم الأسعار من السوق الأسبوعية في الويتا، على هذاك إن شاء الله تدخل السوق يولي عنده مكان مخصص يزينا من السوق في الطريق. راهو الناس عندهم ضغط مروري كبير نهار الثلاثاء في بنزرة الجنوبية، ونهار الجمعة في الويتا طريق الوطني عدد 11، هذوما الأسواق الاثنين في انتظار حل حالة الإشكال. كان فما إشكال وكان فما تعطيل، إن شاء الله في نقوله سيبون في 2026 إن شاء الله 2027 يكون خير. أيمن محفوظ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح النور مدام ألفا، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين FM.
1: مرحبا، شنو الأسعار؟ ومن بعد قول لنا شنو السوق وقتاش باش يدخل، كان عندك شي فكرة؟
2: والله نحكيو، خلينا نحكيو على الأجواء قبل الأسعار. تعرف كيف يبدا تقل سخون، قلنا في السابق انه في الصيف السوق الواتا يعني يوقف على الصباح، يعني
1: كل هذيك وقت اللي انت تبدا راقد وشيخ بالنوم هو يمشي ويقضي ويبيع في السابق. مش انت كايمن، راه ايمن يقوم بكري راه
2: والعكس كيف الطقس بارد يعني يكون في حركيه اكثر ويعني يبقى حتى نص النهار.
1: هو طقس منسم،
2: طقس باهي، ماهوش مش لا بارد ولا سخون، متوسط طقس تخريف. في حركيه طيبه ناس
1: اي
2: كما الاسبوع الفارط مقارنه بالاسابيع نتاع نتاع اوس وقت اللي كان درجه الحراره مرتفعه.
1: بالنسبه للحركيه هذه تو الاسعار،
2: الاسعار هي يعني شهدت ارتفاع يعني مقارنة بالأسابيع عن تحصيل يعني
1: نقصت درجة الحرارة وارتفعت درجة الأسعار.
2: بالفعل نقصت الحرارة وارتفعت الأسعار.
1: نار يا حبيبي نار،
2: يبدأ سومه من دينار
1: من دينار نار
2: كاليتي متوسطة،
1: حار ولا وحار ولا ليه
2: حار
1: حار بدينار بيه بيه
2: حار بدينار
1: اللي يعمل له هلسة ويعقبوا الفلفل
2: وبيه الباهي 1500 1800 الحار المسكي 2000 حلو 2500
1: باهي
2: لانه الفلفل الاسبوع الفارط ما فاتش 2000 اليوم يلقاو 2500
1: كهو ما يثبت الانتر عاد باهي وتوا نتاع العوله
2: عندك قفزه نوعي
1: هي وقتاش ركحت باش تعمل قفزه نوعيه طماطم
2: الطماطم يبدا سوا من 2000 2500 وضوط 2800
1: باللي حمراء ولا برتقاليه ولا صفراء
2: حمراء
1: حمراء هاي باهي
2: حمرة لأنه الأسبوع الفارط بين دينار و2000 اليوم نلقاوها 2000 2500 2800 كيلو.
1: يعني تحية للفلاحة اللي يزرعوا في الطماطم في تسكرية، بالحق تحية كبيرة لهم، عنا برش أراضي فلاحية في تسكرية يزرعوا في الطماطم ويخدموا في خدمة كبيرة المنطقة هذيك هي؟
2: منطقة تقوية تسكرية ومنطقة البراك المجاورة لها اللي تابعة معتمدية غزالة وصول إلى الطارف زاد في معتمدية غزالة، بالحق يعني المناطق اللي كل مناطق يعني يعني مختصة في الزراعة التقوية وهي اللي قاعدة تأمل يعني خاصة في الخضار الرئيسية خلال فصل الصيف والخريف فيها بدأ.
1: اي
2: البصل بين 500 و500 للكيلو. البطاطا يعني الكاليتي المتوسطه يعني اللي ماهيش كما العاده ماهيش خارقه العاده يعني 1400 و1400 اما الباهيه 2400 و2500 للكيلو.
1: باهي
2: يعني كما سعرها الحاكم يعني البطاطا الباهيه 2400 و2500 بالنسبه للفقوس فما 500 خشين برشا والباهي تلقاها بين 2000 و2500 للكيلو يعني 500 مليم هذا المتوسط أما الباهي 2000 و2500 للكيلو.
1: معناتها كل قدير وقدره، كل واحد شنو يحب يشري، كل واحد شنو الميزانية نتاعو.
2: السنيرة اليوم تتباع بالرابطة، أما الرابطة 2000 و2500 والكيلو السنيرة 3500 يجي 2000 للكعبة، وقارب بين 2000 و3500 للكيلو، بالدنجان 2500 للكيلو. السرق والمعدنوس اليوم عمل رقم قياسي
1: طلع ولا هبط؟
2: اطلع يعني رقم خيالي يا عم بالمتوسط اللي يعني تدخل انت ليه ذكايا بين 500 و700 للربطه قبل باهي بين دينار و15 ميل للربطه استلقوا المعدنوس
1: معناتها استلقوا يعني المعدنوس الحي اللي قصوه اليوم الصباح صوم
2: بالفعل
1: واللي مقصوص من البارح ولا راه هذاك عنده صوم اخر باهي
2: فما السبناخ رجع السبناخ بعد غياب على سوق الواتا 4000 للكيلو القرع الاحمر بين دينار 500 للبرج الخرشف 2000 للراس والكراف الزادة 500 للربطة يعني الخضار الورقية ما شدتش ارتفاع يعني بين العيد الكبير اليوم نلقاوها يعني فيها ارقام خيالية لانه 500 ربطة تعتبر غالية في ظل يعني الفقر الموجود في منطقة الواتا وتجمع السكنية التي محيطة بها في معظم وزارة الجنوبية هذه هي الخضرة مدام قلت فننتقلوا الى الغلة
1: ما فماش جنوية ما فماش قرع اخضر ما فماش
2: قرع اخضر حتى يعني هذوم هما الخضر اللي سميتهم هذوك هما الموجودين ثم نقص المدة الأخيرة في عدد البيع مانيش عارفين شنو هي الأسباب
1: فهمتك باهي
2: الغلال موجودة ثم التفاح موجود يعني بكثرة على عدد أسعار يدسوه من دينار أكل اللي فيه نطب هذاك
1: نتاع السلاطة
2: أفرز وحدك هذاك تلقاها بدينار ثم 2000 2500 والباهي تنجم تقول أنت يوصل ل 3000 بالكيلو التفاح
1: باهي
2: البطيخ زاد موجود البطيخ موجود وبكثرة عليه عدد أسعار يتباع بالكعبة اليوم 700 ودينار للكعبة و 500 للكعبة و 2000 وتوصل 2500 للكعبة بطيخ حتى العنب زاد موجود 3500 5000 ويوصل ل 6000 كيلو عنب
1: الخوخ
2: 4000 للكيلو بالنسبة للدلاع الدلاع 2500 للكعبة يعني الكعبتين 5000 ماهيش صغيرة وماهيش كبيرة متوسطة تنجم تقول أنت 2500 للكعبة هذه هي الغلة بالنسبة للأسماك يعني الأسابيع هذوما الأخرين مش قاعدين نستجدوا في أسماك في سوق الواتا اليوم جاء عم فؤاد تحية لي صديقنا عم فؤاد جاب سردينة جيدة ماهيش نتاع مشوي يعني حتى نتاع كبتة كما
1: سردينة حرة هذيك سردينة حرة نتاع دولمة
2: تاك كيفاش مدام؟
1: نتاع دولمة
2: نتاع دولمة ولا كبتة ب 3000 للكيلو سردينة جيدة
1: هكا
2: هو هذيك هي هذاك هو يعني السوم الوحيد اللي سجلناه وهذاك هو النوع الوحيد تاع الأسماك اللي موجود
1: تعرف مادام ترخص مادام سوم السردينة رخص مادام إن شاء الله الحوت الكله زادة باش الأسماك الكلها باش يكون أسوامها ترخص شوية هما يعملوه كيف المحرار سوم السردينة باش يعرفوا أسعار متاع الأسماك وإن شاء الله احنا نشوفوا مع زميلنا سيف ولا زميلنا فؤاد شنية الأسوام في مرشي الحوت في بنزرت نعرفوا ويكاند ونعرفوا ناس الكل تشري حويتة باش تطيب وتاكلات نجم تاكلها البرا كما تنجم تاكلها في الدار اه؟
2: بالفعل خلختموا باللحوم اللحوم البيضاء فرجوا السوق
1: فماش الملك
2: هذا هو فرج السوق اللي هو الملك فرج السوق يعني فما

0: لي عين بعد اذنك.
1: فرج السوق يعني 30 دينار في كيلو، تلقى المتوسط 15 دينار، الباهي 22 دينار. يعني هذا فرج السوق اللي عليه العمدة والناس كلها
0: موجودة. موجود
1: موجود موجود وبكثرة زاد
0: الحمد لله.
1: 12 15 و22 دينار. بالنسبة للفروج الشارف، حتى فروج الشارف رو عليه اقبال طيب زاد
0: ملوبي ولا ملوخية ولا
1: بالفعل 6 دينار و500 للكعبة موجود، وفما كما قلت لك اقبال عليه. بالنسبة للمحلات الموجود كان كويز داند، كويز داند 14 دينار و500 للكيلو. يعني بالحق الاسابيع هذه الكل يعني من الصيف لتوا ما عادش فما يعني لا دجاج مذبوح ولا دجاج حي في المحلات، ولا حتى الاسكالوب يعني غايب على المنطقه عنده مده. ما فماش جست كان كويز داند 14 دينار و500 وراه عليه اقبال من قبل المواطنين.
0: ما نعرف نحن السبب اللي هو نتاع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونفوق عدد كبير من معناتها الدجاج اللي كان صار له نفوق، هذاك زاد اثر راهو على السوق. لكن ان شاء الله تو تعاود ترجع كما قلت انت، فما الملك موجود وفما دجاج في سوق الويتا.
1: بالفعل باللحوم الحمراء البقري هبرة 48 دينار، والحمر علوش 65 دينار، يعني كما موجود في المناطق الكل. يعني الأجواء اليوم تقول انتي طيبة بالحق راهو طيبة برشا. والسوق راهو يعني مقارنة يعني بالأيامات التحصيل فما حركية أكثر. يعني
0: فما أدوات مدرسية في السوق، فما لبسة، فما بلاستيك، فما ثوم، فما الفلفل العويلي، فما التابل، فما
1: صحات موجود كل شيء، الحمص والعدس والذيك البقوليات كل شيء موجود، كل شيء متوفر بالحق. يعني الفريت موجود، الناس تقوم الصباح تفرز، ثم يعني حركية طيبة السوق هذين تاع الواتا اللي يعني أدخل حركية طيبة للمنطقة خاصة نهار الجمعة اللي هو عنده توا يمكن 12 سنة اللي تم يعني إحداثه، وحبينا يعني يبعد شوية على التركة الوطنية 11، لكن بالرغم اللي أخذته البلدية تاع بنزرت وعطاته إلى مستلزم، لكن لليوم مازال ما خرجش بالطريق الوطنية 11. هو راه ما فماش تعطيل كبير في حركة المرور، ما قارنوهش بالسوق الدواب تاع نهار الثلاثاء في في في في الزون اللي كوين البطواء.
0: أي
1: فما شوية تعطيل مش بس لأنه فما سيارات يقفوا في الجزء اللي على اليمين في البواء اللي هبط المزبركي.
0: أيمن احنا منعطيه الصورة للإذاعية والصورة واضحة، تو فما عودة مدرسية، فما تلامذة يطلعوا في الكار يهبطوا معناتها في الكار في البلاصة هذيك، فما لي دودان موجودين اليوم جمعة، فما زيد الجامعة اللي هو قريب غديك، فما زيد صلاة الجمعة، فما بالحق فما حركية على هذيك. قد ما يكون منظم أكثر، قد ما يكون عنده مكان يحميه ومكان يحمي زيد الباعة اللي هما صحيح باعة متجولين يكونوا متواجدين كل مرة في سوق، لكن يكونوا متواجدين هو في السوق الأسبوعي هذاك. أنت تعرف للبون أدغيس وتمشي لها، إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. شكرا لك أيمن المحفوظي، هذه كانت معاك دورة المرشي بالنسبة لليوم. احنا نواصلوا في برنامجنا نهارك زين، عنا زوز ديديكاس المستمعين اللي اختاروا إذاعة أكسجين أفام باش يقدموا التهاني بمناسبة العيد ميلاد. المستمع الوفية سامية الحكيري تقول سلام كبير كبير لنادية الشعامبي، وتقول لها رانا توحشنك برشا ندوش، تحية زادة سي محفوظ الجراحي، وتسأل على سي هشام الجميلي وينو، قالت اليوم ما جاش فيه صار سي هشام عنده التزامات مهنية، إن شاء الله ربي يعاونه. كما نعرفه هو مربي ويدرس، واحنا نعرفه رجعت العودة المدرسية، إن شاء الله تلقاوه في البرمجة جديدة معنا في أيام أخرى سي هشام الجميلي. مدام سامية الحكيري تحب تهني بنتها لينا البوسالمي، اليوم عيد ميلادها، عملت 13 سنة، إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله ربي يفرحك بها لينا، وإن شاء الله كل عام تكبر وتنور لك الدار هي وخينها.

عيد ميلاد سعيد لينا. أمك تقول لك ربي فضلك ليا وربي نجحك ونحب نراك في أعلى المراتب. لينا البوسلمي من عند أمك السامية الحكيرية. كيف عنا ديديكاس آخر من عند عمتك يا ريحان، عمتك فريال البحرية تقول لك ريحان إن شاء الله ربي فضلك وإن شاء الله ديما مشرقة. ريحان عملت عام جديد وخير يزيد إن شاء الله في العائلة متاع عائلة البحري.

عيد ميلاد سعيد ريحان من عند عمتك فريال عمي مارة. هو العمة بالحق مهمة وبلاصتها مميزة بالنسبة لأولاد خوها. كي نقولوا عمي مارة ونقولوا أمك الثانية اللي تتلهي بيك وتكبرك وتعطيك الحاجة اللي أنت تحبها، وإن شاء الله تتربى في حضن أمك وبوك وربي يحميك يا ريحان البحري من بنزرت. عنا زادة كيف كيف ديديكاس آخر، مدام نادية من تينجا تحب تقدم تحية للحبيبتها وعشيرتها زينب، وقالت لي نحب نسمع غنية زينوبة ليسرى محنوش، نقولها تقعد في الاستماع إن شاء الله زميلتنا أمل الإبيدي، تحية كبيرة لها في الإخراج الفني والإخراج الرقمي. شكرا لك ملك في تنسيق المكالمات الهاتفية، شكرا لك أيمن البجاوي في العمل على قسم الويب، أنت وزميلتنا فاطمة الجنة، وشكرا لقسم التسويق غزوة النحالي اللي كنت نسخت مع الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا من مساحة الأمان، باش يكون غدوة عندكم موعد في مساحة الأمان غدوة من 9 متاع الصباح للكشف المبكر والتقصي على الألزايمر. ما تفلتوش المواعيد الصحية هذية، تلقاو أطباء مختصين من مختلف المجالات تتحدث وتحكي وتمشي أنت والعزيز عليك وتتفقد روحك في مختلف الجوانب الصحية. ألفة الجندوبي من قدام ميكرو تقول لكم تحية كبيرة لكم وتحية متجددة لكل الزملاء والزميلات اللي معانا في إذاعة أكسجين أف إم. إن شاء الله ربي يوفقكم ونرجع لكم في تكامل وتوازن بعد الكونجيات اللي إن شاء الله تكون وفات الجمعة هذية. بسلامة وفي لمن.

0: أوكسجين اف ام بالصوت العذب.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
4: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
0: أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار
2: اصنيعي وتعب على الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تبي

0: الإمكانيات والبرامج، وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: ألو؟
0: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
0: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: راديو أكسجين FM.
5: صوتك بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيان فيزاج اي كور.
4: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع. تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب نمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. هذا موعد جديد من حديثنا سبور، كما كل عشوية الجمعة نحكيو كورة ونحكيو رياضة ونحكيو سبور. مرحبا بالجميع. وإحنا لأبواب توقف دولي في كامل أنحاء العالم، مش نفسح المجال للمنتخبات الوطنية إنها ترجع تستأنف المنافسات. بالنسبة للقارة الإفريقية باش يكون الموعد مع مسابقة ولا تصفيات كأس أمم أفريقيا، دونك المجال باش يكون مفتوح لهذه المسابقة. في القارة الأوروبية باش يكون الموعد مع دوري الأمم الأوروبية ليغ دي ناسيون متاع اليوفا، دونك باش نعاود نرجعوا سادة كيف كيف المنافسات اللي تعتبر رسمية ومسابقة مهمة اليوم في القارة الأفريقية الأوروبية. نفس الشيء بالنسبة لقارات أمريكا الشمالية، كيف كيف ليغ دي ناسيون كونكاكاف باش يكون المجال مفتوح ليها. بشوفوا تقريبا مباريات في كل أنحاء العالم وفي كل القارات، مباريات للمنتخبات الوطنية. توقف بمتاع جمعتين من زمان إن شاء الله على أن يتم استئناف تقريبا نشاط البطولة كل مع انطلاقة شهر أكتوبر. منذ قليل الناخب الوطني معين الشعباني أعلن على قائمة المنتخب الوطني التونسي لزوز مواجهات المنتظرة ضد أوغندا وضد بوتسوانا في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا القادم اللي باش يكون الصيف الجاي إن شاء الله جوان جويليا 27 في كينيا أوغندا وتنزانيا. دونك القائمة صدرت منذ قليل، قائمة 29 ملاعب نحكيو عليها إن شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل. كيف كيف باش نحكيوا على زوز مباريات تنتظر منتخبنا الوطني التونسي، وقاعدين نكملوا في المباريات المؤجله بسبب التزامات فرقنا في المسابقات الافريقيه سي اس اس كلوب وجرجيس. دونك نكملوا في المقابلات المؤجله، مازالوا لنا زوز مباريات يتلعبوا نهار الاحد، ومازالت لنا مباراه اللي تاجلت بسبب الاحوال الجويه البارح في النايفر بين البقلاوه والنادي الافريقي. باش نكملوا كيكا كل المباريات بالنسبة لكل الفرق، نكملوا الأربع مقابلات الأولى والناس كل تكون في أربع مباريات على أن يتم استئناف نشاط البطولة. كما قلنا بعد التوقف الدولي باش يكون عندنا عودة للبطولة اللي باش يكون بداية شهر أكتوبر إن شاء الله، 4-5 أكتوبر يكون عودة للنشاط. باش نحكي وزادة كيف كيف على كل المسابقات اللي عندنا وكرة القدم العالمية، كل التفاصيل هذية في حديثنا سبور من توا حتى الأربع متاع العشية. مرحبا بالجميع.
0: حديثنا سبور.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك حديثنا سبور.
1: كما قلنا في حديثنا سبور باش نحكي وباش نبداو بقائمة المنتخب الوطني التونسي. قبل كل شيء خرحبوا بالمحلي الفني نتاعنا واللاعبين السابقين خالد مراد وشكيب المياوش بحذنا في البلاتو. خالد مساء نور، مرحبا بك.
2: مرحبا حمزة، مرحبا بكافة مستمعين أكسجين فام. إن شاء الله تعدى إميسيون حلوة بعد غياب
1: عودة
2: بعد غياب اللي لا مش اللي عنده يعني مبررات وعنده يعني علاش فما علاش
1: هاي بارك خط قط اللوش في الأعذار، عرفت شكيب الأعذار الكل لقيتهم له
2: عنده أعذار أعذار موجودة شكيب ما تسمعش كلام
1: رياضي لقيت له الأعذار الكل
2: شكيب ما تسمعش الكلام الأعذار موجودة رو.
1: فتنا عرفت قلت له أعذار مهنية مرضية صحية
2: عائلية هذا مهم ما تبقى كل نخضرهم بيه يا شكيب بتقري ما تبقى كل نخضرهم بيه
3: التمس من أخيك المسلم
2: 70 أعذار
1: لا هي قوة وين
3: صحيح
1: نثبت على القائمين في اللحظة القائمين في الليسي يقولون بجاه ربي ابدعوا شوية معناتها في الحكايات اللي تطلعوا لنا بيهم يعني المهمة ليدهم معناتها خالي مات فلان عمل اكسيدون فلان الله غالب الكار ابدعوا شوية في الكذبات خلنا نصدقوا
3: يا عزيز الماء صافية
1: ذي ايه ما معدني هاي جميل
2: لا رجع رجع الحمد لله لا رجع لبس لبس
1: وعن حسسني بنشرب السبالة ما انت
3: هو نشرب السبالة
1: شاكب لمهيوش مرحبا
3: مرحبا حمزة مرحبا عزيز شكرا عزيز على المير بفضلك ومرحبا مسمعي دعوة أكسجين. انا ما غبتش برشا حمزة شوية
1: لا انت منظم
3: انا الاسبوع الفارسك او تشديت شوي في تونس
1: انت وابراهيم منظمين
2: لا منظمين برشا
1: الكوتش عمل كونجي مطول لما حالة اما وصيف مطول اما انتم
3: حمزة للامانة احنا جبدنا معك ما شاء الله موقفنا
1: صحيت ليه انتم منظمين
3: يعني ناخذين عطلة
1: انت وابراهيم
3: ناخذين بريمير
1: احنا الحاجة صحيت البدلة على على بقية الوسائل الاعلام انه ما ارتحناش في الصيف معنا على فرد
3: مكريت
2: هي ذاك يحسب لنا حمزة
1: في الصيف على خمسة نتاع الصباح وناكلوا خمسة
2: يا حمزة يحسب لنا يحسب لنا خدمنا الخمسة نتاع الصباح خدمنا عشرة الليل سامحني وخدمنا
1: خدمت
2: سامحني
1: ولا توفي
2: كي اسمعني يا شكيب وما دي ساعتين تلقاي لك كليماتيزور مخصوص وضوء مخصوص ونحن نخدمه ونوصله في المعلومة ونوصله في التحاليل
1: والله يا عبد مش لاقي أكسجين مش تتنفس وهي مريضة جرة الميل الضوء المخصوص تغازتك انت كليماتيزور ميمشي
3: ضحينا يعني ضحيت تمثل شوي أعذار
1: أعذار اي ولا يلا قائمة المنتخب الوطني التونسي كما قاعدين نشوفوا فيها لايف وتحية كبيرة للياس الاخراج الرقمي اللي قاعد يأمننا ان شاء الله في الصور الكل وتحيه لعبير عبير قلت اخراج الرقمي وعبير في الاخراج نتاع الحصه نعشنا تحيه غيروا من بعضهم عرفت تسمي هذا ما تسميش هذا يتغش دونك تحيه كبيره لعبير ولياس يعطيهم الصحه زوز دونك قائمه المنتخب كما قاعدين نشوف فيها اعلن عليها الناخب الوطني معين الشعباني ما بعدتش برشا اللي كنا متوقعين ولكن هل كان وفي لتصريحاته معين شعباني كي قال القائمة باش تكون للي يلعب وللي يكور وللي انفورم بطبيعة باش يكون موجود هذه القراءة اللي نحبوا نعملوها معاكم يا جماعة دونك خلينا نبدأ بسرعة بالمنتخب الوطني بتشكيل المنتخب الوطني التونسي ونذكروا زوز مباراة ودية عنا 24 ضد أوغندا و28 ضد بوتسوانا ولحسن حظنا نجم نقوله وإلا تكتيك الجامعة التونسية لكرة قدم شنو نجم نقوله بالضبط خالد قبل القائمة وكذا انه تفهمنا مع بوتسوانا نلعبوا لالي في تونس والرتور في بوتسوانا بما انه بوتسوانا وقت احنا باش نلعبوا مع اوغندا في راتس هي تلعب مع ليبيا في ليبيا قلنا لها علاش مروح انت البوتسوانا واحنا خالطين عليك البوتسوانا في ظرف نهارين نلعبوا في جابورون وكذا ايجا مدامك في ليبيا ايجا بانك احذانا في تونس نلعبوا في تونس والرتور بعد نمشيو لبوتسوانا نسكن مع بعضنا نبداو ضربه واحده في بوتسوانا انت بطبيعتك تجيب ليبيا لبوتسوانا واحنا معادها في بوتسوانا دونك شيخ الكل في بوتسوانا دونك هذا الاتفاق مع جماعه توسي كره قدم وهذا يحسب لجميع كرة القدم والليكيب الكل بتاع معز الناصري دونك نتصور نقطة إيجابية انه دو ماتش تبنيهم في تونس بحول له 6 نقاط تعطيك دفع كبير نتصور خالد
2: اكيد اكيد هو التفكير كان تفكير يعني باهي نتصور انا سبورتيفمون بارلون نتصور اللي اللي جاب الفكرة واللي يطلع بالفكرة واللي يخمم فيها يعني, والتنفيذ كان والاتفاق وسورتو كي أقنعنا يعني الفريق المنافس باش يتبع الفكرة متاعنا هو اللي هو اللي باهي. دو ماتش دو سويت في تونس مع لونترين تاع معين شعباني إن شاء الله تكون إيجابية. سي بوان كما قلت يعطيونا أريحية كبيرة وحطونا سوغ لا بيست يعني باهية حتى سو لو بلون, حتى سو لو بلون مورال. حمزة
1: باه دونك ما نعرفش شكيب نفس القراءة معناتها انه يقول لكم دو ماتش في تونس قدام جمهورك تعمل شنو بيهم سي بوان تدخل بيهم كأحسن ما يكون في التصفيات.
3: هو أكيد هو ما خمو في حد شيء كان في ريزولتا انه برشا على المنتخب على
1: والله ريزولتا حتى راحت الملاعبية, راحت الملاعبية مش كيما تعمل ديبلاسمون لبوتسوانا كيما تقعد زوز سور بلاس.
3: حمزة أكثر حاجة نخمو فيها توا احنا ريزولتا هذا مما لا شك فيه انه مدرب نجم يكون ذكي على المستوى الفني لكن فما ذكاء ودهاء واحد اخر يعني شكون قال يعني زوز ماتشويت في تونس ويزم نجيبو سي بوان, يزمنا نرجع الروح تاع المنتخب اليوم الصباح. اليوم الصباح اسمع اسمع الحكايه هذه يا حمزه.
1: أيوة.
3: عندي زوج صحابي يعيشوا برا نحكيوا عن كي هبطت الليسته نتاع المنتخب, نحكيوا على السونساسيون تاعك وانت تتفرج في المنتخب في تونس والسونساسيون تاعك وانت تعيش برا.
1: بالضبط
3: اقسم بالله يحكيوا لي على احساس غريب اللي حسوه السنة مع المنتخب والخيبه ذيك وهما يعيشوا البر اللي يعيش في سويسرا واللي يعيش في المانيا.
1: هذا ظهر لي تاكد في السورتو في لي ديبلاسمون كيما شفنا كوب دي موند قطر
3: باريكزامبل. انا نحكي لك ناس
1: تسمع يعني يقول لك انا كي نعيشوا البر انا نحس دوبل.
2: انا نفس الكلمه كنت نقولها حمزه تحسها زاد هذه كي انت ولو تعيش في تونس وتخرج لبرا تفرج في كيب ناسيونال مثل الكومبيتيسيون كامله في قطر كسوف كوب دراب الكوب دو موند حضرت فيهم الزوز فما احساس اخر شكيب.
3: والله اقسم بالله يعني خلوا لي شكيب راه احساس غريب ان شاء الله تحيه ليهم الزوز باش يروحوا غدوه. قال لك احساس غريب اللي انت ناسيوناليتي نتاعك تونسيان والمنتخب نتاعك عامل الباركور الخايب هذاك وسمعتك وخدام العباد اللي انت عايش معاها سواء المان سواء مصار سواء مغاربه سواء فهمت
1: دونك لازم في ساعه تتفسخ
3: ايفيكتيفمون. واحنا المنتخب نتاعنا ما ولفناش بالخيبات هذوما صراحه
1: بالضبط.
3: دونك انا نقول نخمو فيها ريزولتا وطبعا بعد نحكيوا على
1: بالضبط. يلا نبداو بالقائمه نتاع الناخب الوطني معين الشعباني تصفيه كاس امم افريقيا كما قلنا عندنا نهار 24 ضد اوغندا ونهار 28 ضد بوتسوانا. حراسه المرمى ما مسينا شيء بريسك نفس الحكايه خالد و
2: سيتوندو
1: حاب نسمع من عندكم ايمن دحمان حارس سي اس اس, مهيب الشامخ حارس الكلوب وصبري بن حسن حارس الاتوال.
2: ستوندو خاطر ما فما حد شيء على الساحة يقول اللي فما نوتر غران غارديان اللي نجم يقلع بلاست ولا اللي نجم يفك ثلاثة يكوروا وثلاثة معناتها كل حد في كيب وستان بيليه من الكيب وكل حد تيتولير بارانتير جو فوا با فما معناتها تشالنجر اخر موجود في الشامبيونات هو ولا حتى البرا اللي نجم يفك بلاصته من ثلاثه هذوما. دونك لو تريو كلاسيك بالنسبه لي انا ما في ما يتمس بتتر شو اسمهم معناتها اللي صار في الـ في الـ في الميليو تيرا ولا في الاتاك هما بتتر ولكن في حراسه المرمى كلاسيك
1: كلاسيك ليك انت خالد المره هذه. لكن بالنسبه لتوانسه اقول لك اول مره متفقين على الحراس ملفين كل ليست نتعاركوا على الحراس زيد فلان نقص هو فلان وينو بشير بن سعيد وينو دراشكون وينو اليوم غالي متفاهمين
3: هذيك الجهويات واللي حب الكلوب واللي حب الاسبيرانس اما كي نخزروا القراءة الفنية احنا ما عندناش حارس مرمى في تونس يعني ريت حتى كان حطينا ثلاث حراس مرمى اخرين عادي ما نش باش نقولوا عيب والله بالرسمي عادي
2: انا اللي ربي قلت كلاسيك
1: فماش واحد ميلي العين معناتها بالنسبة ليك في البطولة
2: يعني ثلاثة دوم ولا ثلاثة
3: خلفين يجي يطلع لي واحد يقول لي راك تقول في الغلط راهو عندنا حارس كبير احنا توا
1: كونفيرمي هو الاول
3: كل كيف كيف يمكن شويه هكا دحمانك شوي افيك ان بون اكسبيريونس
2: بالاكسبيريونس صحيتي فوتو مدحمان
3: من الباقي والله كان حط يمكن جارديان تاع العمران وحط جارديان تاع
1: ماتش عمران اكسبيرونس تقصد متصرصي
3: متصرصي سامحني
1: ما يشمش على خاطر مره هو مره مميش مش واضح
3: ليه حتى نتاع العمران حنزولي
1: حنزول
3: وقال له حتى نتاع تقدم سقيت الدير شو اسمه
1: اي ضايع عليه جديد
3: عبد القادر شوي
1: اي
3: تي عادي
1: مستقبل جيمز كان اي
3: عادي احنا ما عندناش عندنا مش
1: يوسف مكتوب زاد انت اسيا
3: يوسف مكتوب
2: اي عندنا كلامه صحيح وانا برشا ما عندناش لو جرون كاليبر لو جارديان
1: مالغري اللي كان فما بوليميك ديما على الحراس ما كانش عندنا جرون جارديان كما تحكي ولا كان
3: بوليميك
1: المره هذه كما فماش بوليميك ظاهر ساكتر
3: الكل وعلى فكره على فكره فذي الكل كنا كلمه باش نقولها وتو بعد نزيد نقول برشا كلام على على نادي رياض البنزرت سيابي كانت تخرج في القولة ما عادش فما قولة جملة
1: صحيح
3: يعني قبل كي تقول تلقى جارديان في كيب ناسيونال عرف روح خرج بسيابي ما فهميش تو
2: جملة
3: ما عادش
2: فورماسيون
3: ما عادش
2: فورماسيون
3: نرجع لك نحن تجبت على الفورماسيون يا خالد ومحليها الحصة معاك كي تبدأ تعمل بون كورديناسيون لتوال انتي لتوال لتوال اول مرة بعد 20 سنة تجيب اكسيالي ترانجي ترش معناتها اكسيالي ترانجي اللي انت في البيبينير نتاعك في السنتر دو فورماسيون ما نجمتش تكون اكسيال يا رسول الله اللي كان تقبل الليني ديفونسيف برك تاع ليتوال من الجارديان والاربعه اللي موجودين ولاد النادي الا نجم الرياضي الساعي توا
2: يا تو نجاوبك
3: برشا
2: بشويه صح ميسالش يا شكي بسمعني ميسالش اعطيني 30 سكوند اللي يدخلوا للمينيم والمينيم يكول في الجمعيات الكبار منين جايين
3: من جمعيات الصغار
2: لا جايين من الاكاديمي تاع الجمعيات الكبار نمشيو في الكلاسيك جايين من الاكاديمي تاع الجمعيات الكبار والاكاديمي تاع الجمعيات الكبار قاعدين يلعبوا فيهم تو كان ليش مو عندهم فلوس ويش مو يخلصوا انا هنا اذا كان فما حاجه انا جورو جوان بورشيدا فا داير نوجولو تحيه سيد احمد انه وقت اللي في البلاتو نهار طلع قال الكره للزويبله والكره للبطاحي والكره للناس الجيعانه في هذه انا سيد احمد مبيع له وعنده الحق علاش يا اخي التري اللي تحكي عليه انت اللي باش يصير انطونوار ابدا ب 20 وبعد حتى اللي مشخلط واحد للسينيور لاكسيا اللي تحكي عليه في العشرين الاولانيين اللي بداوا في المينيم ولا في المينيم ايكول واللي جايين من الاكاديمي ما همش هذوك مولاد البطاحي اللي باش يخرجوا قد قد
3: عندكم فلوس
2: صح هي تغزل محليك محلية الحصة معك تبدأ في المكوردينة
3: ربي فضلك أما أنا فسرت لك الكورة متاعنا في تونس توجه متاعها تو حالين في العشرية الأخرى غالت بالمرة
1: واضح دي حراسة المرمى كانت أيمن دحمان مهي بالشامخ صبري بن حسن كلاسيكية ما بدنا فيها حد شيء يلا نبدأ بالنسبة للديفونس الجهة اليمين فيها يان فاليري ومعاه معتز النفيتي
3: واحنا في الجهة يلا. اليمين
1: الجهة اليمين معتز النفيتي ويان فاليري دونك لهنا فما ناس تقول لك هذاك هو فما ناس
2: بالنسبه لي انا احسن اختيار الجهه اليمين باش ما نطولوش برشا حمزه
1: بالنسبه
2: لي انا احسن اختيار للدوبلي اللي باش يكونوا زوز على اليمين كسوا اللي باش يلعب ولا الدوبلور نتاعو اللي عمله معين الشعباني يان فاليري ومعتز النفاتي عندي انا كي جيت انا مدرب نختار هما زوز سي لو ديو واش وزير
1: شكيب
3: لا لا خالد اوكي تو نولي وقال الرجل
2: اقنعني
1: مش
2: اقنعني
1: بلاتو معاه
2: اقنعني
3: يولي يضرب في في حليب مقعود
1: ريت تو باش نجبدوا الجمعيات
3: نو مش جمعيات
1: تو باش نجبدوا كاسكيت الجمعيات
3: نو نجبدوا بيرفورمانس
1: اعطيني
3: حاشتنا بنجور بيرفورمانس شنو قال المعين قال انا
1: معيد
3: كان الجوارات اللي عامله بيرفورمانس باهية واللي تكور واللي تيتولير في جمعيات
1: به معتز يكور في نور كوبينغ في السعودية
3: اوكي متفاهمين وفاليري شعب
1: كيف كيف معناتها ما خاطر انت في مخك
3: هو عمل باركور خايب تي ممسوس تفله
1: صحيح انت في مخك الباركور
3: هو برانسيب عدى مونديال كاتاستروفيك اللاعب هذا انا نشوف اللي كاني نجم يرتاح
1: يزي
3: شبينا تو مازلنا ما بديناش نحكيو على اللاعبين الاخرين يزي بالرسمي يزي راو ليميتي على الاخر اللاعب
1: اما راول ما
3: تفهمش في على الاخر
1: اما راول كل منظم في شيفيلد يونايتد
3: فما زالوني تاع نادي الفريق اصغر من
2: شكون
3: زالوني تاع نادي الفريق
1: اصغر منه
3: عمل بيرفورمانس
2: شكون اللي قال لك انت ريال كيب ناسيونال بالعمر
3: شكون ليه نحكي لك انا كوره
2: عمل اصغر منه اصغر منه شو تقصد اصغر منه في العمر
3: عمل شامبيونا ممتازه جدا
1: شوف اللاعب تو حاليا
3: كابيتان في النادي الافريقي
2: شنو اصغر منه
3: اي بيان سور
2: يا اخي اي كابيتان جمعيته نعيطوا له
3: لا
2: مال شنو
3: اما هو عامل بيرفورمانس باهي على
2: هذا
3: الشامبيونا على النادي الافريقي
2: شي زين هذا من 11 اللي هزوا شامبيونا والكلوب نعيطوا لهم
3: لا
2: تي كلام هذا تو بالله يا زين
3: صغير من فاليري برشا
2: لي كريتير اللي قاعد تبني له التحليل نتاعك دي كريتير
1: لحظه يا جماعه
2: شنو شكيب لحظه شكيب اكاديمي راك اكاديمي
3: خارج الفكره عايش خويا يحب يخرجني حماس
1: لحظه اسمعوني خاطر عبيت تسمع لحظه عبيت تسمع فينا راكم تعاركوا عيبا
3: لا
1: تخليه يكمل فكرته ما عادش تقص عليه باش نفهمه قال هو العمر خليه يبني على فكره
3: بالنسبه للزعلون عمل بيرفورمانس خارق للعاده هز شامبيون مع نادي الافريقي كان ديسيزيف لاعب حسب الفنيين الكل ارير دروا العصري بيتم معنى الكلمة ترانشور يطلع أنا نحكي على روحي أنا شنو أريد فاليري عدى كوب دي موند للأمانة ليميتي على الأخر لاعب ما يستحقش يكون في المنتخب
2: سمحني
1: فرش باش زعلوني في لحظة خليك
2: ماش محاضرة يا حمزة
1: نفاتي ما حكيتش عليه
3: نفاتي ما حكيتش عليه بالنسبة الفاليري ما ينجمش يكون في القائمة متاع معين لقد أخطأت يا معين في تقديري الشخصي
1: دونك على مستوى البرفورمانس تقصد
3: اي اونيفو بيرفورمانس خير منه
1: برشا جاوب ابو خالد لحظات بعد الفاصل 31 10 8 90 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
0: حديثنا سبور
4: اذا تحب تخدم وتبدا مرحله جديده في حياتك المهنيه الفرصه موجوده اليوم مع ليوني تونس المشغل رقم واحد في تونس ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة إضافة إلى منح شهرية منح في الأعياد مساهمة يومية في الماكلة تأمين على المرض وفرص للتطور المهني إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725 ليوني تونس نحن لا نوظف فقط نحن نبني مستقبلا أفضل
5: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
6: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ
5: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
6: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط
5: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة التنس مش كالرياضة التنس ثقة التنس تركيز والتنس طريق للنجاح نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحدنا البيبي تنس من 4 ل 6 سنين من 6 ل 10 سنين جروب إيكول وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت ما لافيش تستنى جيبوا صغاركم وجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت حضروا صغيراتكم للمستقبل.
8: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
9: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7.5 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
11: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
12: حديثنا سبور،
1: مسينا معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع. نحكي على قائمة المنتخب. شكيب المهاوش وخالد مراد كانوا في خلاف على الأظهرة اليمين للمنتخب، بيان سور يان فاليري ومعتز النفاتي. شكيب يقول علاش مش شو اسمه هو، علاش مش غايف الأزعلوني بلاست يان فاليري. فوالا خالد مراد، شنين المشكلة بالنسبة ليك؟ شكيب بني على البرستاسيون تا كوب دي موند.
2: بالنسبة لي أنا الكوب دي موند جوار الكل، انت تمحني صار كان نقول لك تو حنا بال المجبري كوب دي موند، شو تقول لي عمل بريستاسيون؟ لكن لا سامحني تقول لي مش ندخلوا في الوحده في الحسابات. شكيب كوب دي موند 22 ولا 24 والمسؤولين اللي مشاو معاهم الكل الجمعيه كلها الحيط مسؤولين بونترينورها بملاعبيتها، الناس الكل فشلت. سيتي اون بريستاسيون كاتاستروفيك، حتى حد لعب على النيفو تاعو. علاش الى حد الان ماناش فاهمين؟ أيه. ماذا بينا راو اي كومبيتيسيون، راو اي بلاد تحترم روحها، راو كومبيتيسيون لازم فما الرابور. راو صحيح الرابور يكون كونفيدنسيال كذا، لكن لي غروند ليني نتاع الرابور نجمو نعرفوهم كاعلاميين كراي عام كرياضيين كمتابعين. الى حد الان احنا ماناش فاهمين شنو اللي صار في كوب دي موند. به بريستاسيون تاع كوب دي موند بالنسبه لنا كيما قال لك حمزه او بلي كلاسي، مش هذيك انا بالنسبه لي انا الريفيرونس. انا كيف نحكم على حنا بعد المجبري ما نغزوش الكوب دافريك الكوب دي موند، نغزو مثل الكوب دافريك، نغزو الكوب دارب. باش نحكم انا على ايمن دحمان نغزوش كوب دي موند، نغزو الباركور نتاع ليزيليميناتوار شنو اللي عمل ايمن دحمان ولي باراد اللي عملهم والنيفو اللي كان فيه به. الكوب دي موند بالنسبه لي انا ماشي ريفيرونس. هذه هي المرحله الاولى اللي انت قلت لي انا حكمت على البريستاسيون تاع الكوب دي موند. ما تعرفش كيفاش البريستاسيون تاع الكوب دي موند
3: اللي تاع اللاعب
2: تاع اللي موجودين تويكا في الكوب في الليستا واللي هما شاركوا في كوب دي موند كلها اليمينيه. ما حسب كان نمشي
3: دي
2: كمال شنو هو؟ شكونوا اللي يلعب على نيفو تاع كوب دي مون؟
3: هو احنا علاش اسمها اسمه منتخب والا قائمه تاع منتخب وطن؟ مش نهزوا افضل اللاعبين
2: تي لا حمزه شكي بشكي وانا تو قاعد نرجع عليك على الكلام اللي انت قلته بنيت نقعد نجاوب فيك انا
3: احنا نحكيوا على لاعب
2: خليني نحكي على اللي تكلمت خليني نسمع
1: بالنسبه لخالد بالنسبه ليك خالد ما نقصيوش ملاعب على خاطر بريستاسيون
2: من خاطر سيمون كان مش مشوب باللوجي ديك هذيك حمزه اقصي الناس الكل اللي تحب تعود من جديد
1: يقصد في مدرب كانوا ظاهرين اكثر ادائهم خايب ياسر منهم مثلا يقول لك انا يان فاليري في مخي انا يقول لك يان ظاهر البريستاسيون كانت خايبه اكثر من غيره
2: يعني انا نقلب له سؤال تعطيني جوار عمل بريستاسيون بيا ولا حتى شطر بيا في كوب دي مون إيه فما حد ما فما حد حتى حد لعب على النيفو نتاعو
3: شلون هذيك النيفو نتاعهم
2: لا يعني حتى حد عندنا اللي نعرفوه احنا إيه الريفيرونس اللي في مخاخنا إيه. التجوير هذيك حتى حد لعب عليه بيا هذا الشق الاول من الاجابه الشق الثاني شق ثاني يقول لي هو الزعلوني مع احترامي لي اللي هو جوار بي وجوار صغير وجوار عنده مستقبل وطالع تقول لي انت زعلوني هذا الشامبيون عم ناول وكابيتان بالنسبة لي انا عمره ما كانوا هذوما لي كريتير انا باش تختار عنهم جوار
3: كوب دي مون يعطيني القديم تاعو كلاع
2: سامحني ساعات انا كمدير فني ولا ك سيليكسيونور باش نختار ناخب وطني باش نختار انا اللي شكون عندي في لاليير دروا برشا حسابات اخرى شكيب وانت تعرف مانيش نقول لك بتاتر انت هزتك شويه العاطفه للنادي الافريقي
3: مش شويه انا عاطفه تاع النادي الافريقي
2: ايش حمزه يا اخي خبيني انا سكتني ثلاث مرات هو قاعد يتكلم ما كلمتوش
1: امشي امشي
2: اي حيف هذا قول له خلينا نتكلم
3: لا هذايا كلام اخر ما عنديش حمزه حلوا بكل حي ما
2: تحللش خطفتك
1: تحلل ما لازمكش تتاكي المنافس تتاكي المنافس تتاكي
2: خطفتك
1: شويه داخل انا ما نقصش عليه انت اتاكيتو هو
2: خطفتك شويه خطفتك شويه العاطفه حطوا انت بوينت عادي ما يسالش
3: عاطفه شنو عاطفه يا لاعبين انا لاعب
2: كره قدم محترف اسمعني بالنسبه لي انا وانت تعرفها الشوا نتا دوبلور انت واحد ورومبلاسون نتاعو يرتكز على برشا حاجات اخرى اللي هي بوليفالونس اللي هي بوا دون لو جروب اللي هي واحدة ماتوريتي تكتيك برشا حكايات اخرى شكيب مش نقولهم تبارك الله اني نتعلمهم من عندك
3: شكيب
2: يعني نكمل يا حمزه ريزومي يعني بالنسبه لي
3: زعلوني خير من فاليري هذوما الكل
1: معناتها
3: خير منه خير منه
2: سامحني صح تفرجت في الماتش الاخراني تاع الكوب افريك شويه منه تفرجت جولي با تفرجت جولي با الغادي
3: والماتيوريتي تاعك
2: تفرجت عليه
3: يهرب بيه
2: هروب مش تتكلم يا شكيب تفرجت جولي با الغادي
3: تفرجت
2: ريتو زعلوني
3: انا جولي با فماش
2: بالنسبه لي انا زعلوني في جولي با جوار جوار اكثر انا كنت استنى انه زعلوني هو اللي باش يهز ليكيب القدام هز الاسمر هذاك اللي قدام مش اللي مركه الاخر هو اللي هز الجمعيه في افريكا
1: واضح شكرا كنقدموا خنقدموا يان فاليري معتز نفت اختيارات معين شعباني ومراد المالكي وسيف الله حسني بالنسبه لشكيب يرى انه لازم يكون فما معتز نفت بلاست لازم يكون فما مع غيث الزعلوني بلاست يان فاليري وبالنسبه لخالد يقول لك يان فاليري ومعتز نفت خير من غيث الزعلوني كل واحد حر في الشوام تاعو على اليسار عن امين الشيرني وعلي معلول بيان سور عوده علي معلول للمنتخب امين الشيرني موجود في المنتخب وامين يلعب تيتولير مع ايستر في كرواتيا قاعد يقدم فيها دي طيب 90 دقيقه الطفل نتاعو قاعد يقدم فيها ولو انه مازال ما خدش حظ لحد الان في المنتخب الوطني التونسي وعندنا هاو كان يلعب على البوليفالونس امين بن حميده يا ريير غوش يا اكسيال نجمو نخدمو بيه في البلايص الكل امين بن حميده دونك الاختيارات هذيا وخاصه نربطو تصريحات علي العابدي اعتذارا بعد علي العابدي يبدو لي ما كانش كيفي باش يرجع ما نعرفش اسكو معين حب يبعد على البوليميك ولا سيه معين كلاس علي العابدي من المنتخب
2: هو الجوار ريت نرجعو نقولو راهو لا فورماسيون تاع الجوار يا حمزه اللي نحكي بجوار دو نيفو راهو لا كوميونيكاسيون جانب الكوميونيكاسيون مهم ياسر ياسر ياسر في جوار انترناسيونال هو جا كان قاعد عمل بوليميك نروحو من غير حد شيء انت فما حاجات خاصه فما حاجات في الكواليس ما تتقالش لبرا ما تتقالش في ما تتصرحش تشوف انت تو نحكيو
1: قال فهمتو كلامي بالغلط قال انا في تصريح
2: اصلا هو الواي يعمل فيه تصريح مع جريده افريقيه ولا منين هذه من افريقيا
1: لا لا في الباج نتاعهم لا تصريح لجمعيه تونس لا لا لحظه لا جمعيه تونس قال لك تصريح كان لجمعيتي حكينا في كادر معين طلمت على الماتش تاع البراج عم ناول وقلت لهم راني انا تمنيت نقعد في نيس نكمل ماتش شويه وبعد نمشي كيما
2: ناسيونال. قال لك لا التصريح
1: ضغطوا عليا في ليكيب ناسيونال.
2: التصريح هذا ما عملوش في الباج نتاع الجمعيه نتاعهم.
1: لا التصريح تبع الجمعيه حتى كانوا في صحيفه اخرى
2: حطوا في صحيفه تبع الافريق مش تبع شنو البلاد. اي سامحني سا انت تو عندك التزاماتك مع جمعيتك
1: هي فكرته مش خايبه اما ما عرفش
2: ما يجيش ما يجيش ما اصلا حمزه اللي با امدياتيزي يعني ماهيش بتاع ميديا
1: نورمال مويت فهموا في الكواليس
2: صحيت فما علاش قلت لك يرحم والديك فما حاجات نتاع كواليس وحاجات تبي رواد تشوف بلي ذكرت حاجه تو
1: تشوف نتاع اسمه
2: تشوف سمير
1: شو نتاع صبري لموش
2: بلي شوف
1: اللي ورده
2: شوف سمير
1: حبوا معاه في الماتش اميكا
2: شوف سمير شوف سمير السليمي حكى على حاجه اللي صارت في مالي 29 سنه التالي ولا 30 سنه اللي ضربوا وبدل كابيتاناه وعمل لحيه وهبط فوزي
1: معي لحظه خلاص
2: كواليس تحكي اوكي بعد
1: قرب شويه الميكرو باش نسمعوا هذا
2: بعد ما يكمل الانسان كارييري تحكي وحاجات واحده مش
1: تراث خلنا نسمع رايك في البوان ذي. انت اليوم كاونترونور جايك عندك كوب جيمون تحضر فيه وعندك ستاج متاع تحضير كوب جيمون مهم برشا الملاعب يجي معاك في ماتش اميكال للكوب جيمون ولا تخليه هو عنده دو ماتش براج يلعبهم مع جمعيته هكا ولا هكا انت حاجتك بيه في التوب فورم تاعه ولا حاجتك بيه المفيدة معاك
3: هو رو
1: اي نرجع بدتنا اللي عمله صبري لموشي تاو خلينا في المشكلة ذي
3: انت تحكي على علي لعب
1: اي بيان سور
3: نتاع البراج تانيس
1: نتاع البراج تانيس كنت اش متخليه لوخ كو جبته انت باش يلعب معك ماتش اميكال تاع النمسا
3: هو خمم في روحه
1: شكون
3: خمم في روحه مش ما خممش المنتخب ويربح ويترشح ولا لا خمم في روحه خمم في روحه نيفو ريزولتا وما حماش اللاعب هذه حاجه اثنين راهو في لونيفو يعني لعب دي يمكن كان ينجم هو ياخذ ديسيزيون يا يلعب مع انيس يكمل زوز ماتشات هذو
1: يعني فهمناه من كلامه انه كان خذا ديسيزيون هذيك صبري يكارتي
3: يكارتيه على ديسيزيون هذيك ما مش على اونيفو بيرفورمانس خاطرش حتى حد ما يشك في الـ في الـ في البيرفورمانس نتاع اللي يلعب وتو حتى تو وانا تو يمكن انت تو كنت حبيتك تسالني سؤال واحد اخر تقول لي معين اش مدخله في لي ديكلاراسيون اش مدخله في الامور اونيفو ميديا ولا كتيبه ولا
1: ديبا ماكش شوا تنجيك ماكش شوا
3: نو ماكش شوا باش يكون شوا
1: عاودت علي معلول تنحي علي العاب دي
3: شنو المشكل لا لا لا عنو انو غبص اوكي
1: ليه
3: انو غبصو حمزه انت يعني اتونا في يعني علي العاب دي شوا بعلي معلول
1: نسم فيه
3: ما تركبش شنو
1: علاش ما تركبش راهو علي العاب دي راهو ولا رير جوش نمر واحد علي معلول ولا رير جوش كون نمر واحد في ليكيب ناسيونال في تونس بصفه عامه وهو مروح من الاهلي راه
3: نحكيو اديم تاع لاعبي
1: اي لا نسم
3: لاعب يلعب
1: هو مروح من الاهلي لرير جوش نمر واحد في تونس وهو مروح من الاهلي بب علي العاب دي يعمل في الليبر برونس هذيك الكل راه طاح وقت اللي عمل لك الباساج افيد وما عاودته للسيسيس
3: اوكي انا عمر في الكوره صح والحاجه وفما حاجه اسمها نضج كرة علي العاب كي نحكيه وإحنا كرة أوكي علي معلول احترف في الأهل يكيب كبيرة عدى ست سنين أي ساعة بيلعب تشامبيونز ليغ و علي العاب ديرا تشامبيونز ليغ في الأوروب مش لعب يعني شنية وطوى معنا شرير قوش احنا علي معلول طوى رير قوش في تونس
1: أمين شيرني علي معلول
3: علي العاب دي ديما يبقى رقم واحد
1: دوك نورمال مو مارغري بوليميك بالنسبه ليك عيط
3: عيط له وانت هذيك حاجه اخرى هذيك ديسكور اخر هذاك اش بهم ما عقبوهوش وقت اللي عمل ديكلاراسيون بعد الماتش الثاني نتاع ليكيب ناسيونال اللي خرجوا بكافيه وقال راه فما برشا مشاكل و و و و و و ما كانتش فما هذاك كوزينه تيرن ما كانش ينجم يتعاقب بعد الماتش هذاك صحيح ولا لا
2: اي صحيح
3: كان الماتش الثالث كان ينجم ما يلعبش
2: هو
3: ينجم يكون ما يكونش موجود ويروح
2: إيه
3: ما صارش هذا يخال
2: إيه لكن ساعتها كان فما تريث راه زاد من بعض المسؤولين باش ما يعملوش البوليميك اللي صارت توا نورمالمون هذه البوليميك اللي صارت ساعتها
3: فين راهو في البين سبور راهو الديكلاراسيون اللي عملها مش توا هذه عملها
2: إيه في بالي الديكلاراسيون اللي عملها بعد بعد الماتش بعد الثانيين اي يعني الماتش اللي تنحى فيه لموشي
3: في صبري لموشي
2: اي صحيت
3: لكن كان ينجم كانت نجم تصير بوليميك وقتها كانش نجم تصير بوليميك وقتها وعليش ومش وقته وإحنا توا وكذا وسي با لو مومون باش انك تعمل ديكلاراسيون كيما
1: مقتنع بالي العاب ديو مين شيرني ولا نورمال مون علي يا معلول ومين شيرني ونورمال مون كملوا مع العاب
2: بالنسبه لي انا الى حد الان قاعدين ماشيين بشويه بشويه الى حد الان ولو اني ما حكيتش معاها ولا ما لكن قاعد مقتنع باللوجيك اللي قاعد يخمم فيها معين شعباني قاعد يخمم في لوجيك نتاع ترميم معنويات نتاع جوارات ديكسبيريونس نتاع اسيز ديفونسيف باهيه ناس عندها خبره ناس عندها صنعه كي تقول عليما معلول على اليسار ومعتز النفاتي ولا يان فاليري على اليمين بالبوليفالونس وكل شيء انا نتصور اللي قاعد ماشي دون جون لوجيك معينه
1: اوكي عودت عليه غرام للمنتخب في الاكس عليه موجود مين بن حميده منتصر الطالبي محمد النصراوي وادم عروس هذم لي زاكسيو ما عادش عن ما فماش ديلان برون ما فماش عوده ياسين مريح باغ اكزومبل دونك هذو هما لي زاكسيون الموجودين اليوم في المنتخب مع العلم انه كل اللاعبين هذوما يلعبوا اساسيين في فرقهم ادم عروس محمد النصراوي منصر طالبي علي غرام وامين بن حميد
2: بو ادم عروس احنا ما اكتشفناش برشا هو النصراوي لكن بالنسبه لعلي غرام ومنتصر الطالبي
1: ما اكتشفناش تقصد في المنتخب
2: في المنتخب بطبيعه
1: ما تيتولير في جامعته
2: بطبيعه يعني بالنسبه لي انا وقت باش ياخذوا فرصتهم في ليكيب ناسيونال جوارا اثبتوا انهم يعني عندهم صناعة عندهم كاليتي
1: علي غرام نقول مظلوم كان في المنتخب
2: بطبيعة كان مظلوم على خاطر علي غرام من وقتاش كما نقولوا سمعنا بعلي غرام وفي الأولمبيك وسيه حط ساقه في الـ في الـ في الأ حكيت خروجه من الأ صارت على بوليميكا صارت ماما ومن بعد يعني طفيت الحكاية ما نعرفش علاش
1: كم لاعبي بالنسبه ليك
2: كم لاعبي انا كم لاعبي بالنسبه لي على غرام سي ليليغونس سي لانتيسيپاسيون سي لو غاباري بالنسبه لي انا استاجور كومبلي
1: لي زاكسيون شكيم
3: هذيك هو ما انا با بوكو دي شوا يعني منتصر طالبي يمكن اكثر لاعب عنده اكسبيريونس في المنتخب هذا معروس مازلنا ما تفرجناش فيه
1: منتصر ونبنيو البقية معناتها بالنسبة ليك هكاكا
3: منتصر ونبنيو وما ديما نرجع نقول هذا معروس أنا ما تفرجتش فيها ما اللي نسمع فيه يعني لاعب ممتاز يعني أكسيال يعني عصري كيف كيف على غرام ويمكن الحاجة الوحيدة اللي في الليني ديفونسيف والبلوك ديفونسيف اللي هو اختاره يعني اختار ديكريتير أنه أمين بن حميدة حطه في اللاكس سولون البوليفالونس
1: بالضبط هذا معروس راه 90 دقيقه في قسم باشا معناتها مش من فراغ راه ملي يلعب فيه معناتها مش على سويد عيني تلعب فيه عمره 22 سنه معناتها هذا معروس 90 دقيقه في قسم باشا في بطوله تركيه اليوم ولات مطلوبه في العالم معناتها العيني الكل عليها هذا معروس بالنسبه لنصراوي محمد في ايسترا في كرواتيا يلعب طفل تيتولير امور واضحه عليه غرام كيف كيف بطوله سورتو اوكرانيا بدات تتصلح الامور وكذا دونك لهنا نحكيوا على اكس اللي بون عندنا قداش شفناش ياسين مرياح مثلا وديلان برون ما يكونوش في المجموعه يا خالد انا برشا
2: لا لا بطبيعه الحال وبالنسبه لي انا دي برون وياسين مرياح يعني سي بون معناتها سي نافير كلاسي وسي دي ليستوار ولا تخذاو حظهم
1: لا مالغري انا ماشي للوسط فما ناس رجعت
2: اي بون خاطر في الوسط خاطر بتاتر ما عندناش لو شوا وما عندناش البيبينير اللي طالعه اللي هي باش تاخذ مشعل باه في اللاكس عندنا ما شاء الله التوانسه اللي يلعبوا برا كل منين ولا اسم كما كنت تحكي يلعبوا دي تيتولير بارونتير وناس يعني حتى فالور تكنيك متاعهم وفالور مارشاند متاعهم طالع على غرام يظهر لي معناتها في اوكرانيا بارمي الجوار اللي ميو بيي وبارمي الجوار اللي ميو كوتي راهو يعني فالور مارشاند متاعو من العشر الاولانيين يظهر على غرام في اوكرانيا
1: في وسط التيرا عوده عيسى العيدوني عوده فرجاني ساسي
3: هذوكم الكل عليه معلول البركه يعني عاملين لنا في تونس
1: اي دونك هذا تنجيو بعد شكون في تونس في البر فوالا في وسط التيران عيسى العيدوني فرجاني ساسي عوده للمنتخب محمد علي بن رمضان انيس بن سليمان اسماعيل الغربي سامي شوشين وحمزه رفيع دونك وسط التيران تحكينا برشا في كوب دي موند على الاكسبيريونس نتاع عيسى العيدوني وفرجاني ساسي علاش ما هزيناهمش هاو اليوم موجودين عيسى العيدوني وفرجاني ساسي اللي عملوا معين شعبان يسمع صوت الشارع والا هيك المنطقة خالد مراه
2: بو احنا تويك مش سمع صوت الشارع تويك شكون اللي يحكي هو على وجود معناتها الفراغ اللي خلي عيسى العيدوني حتى احنا في البلاتو حكينا
1: كل حمزة وانتقادات الراني خذيرة من جاء وغيره
2: دونك بالنسبة لنا احنا عودة عيسى العيدوني فرجاني ساسي عبارة على راسيوناليزاسيون تاع الميليو تيران تاعنا نرجع شوية للناس واحد كيما عيسى العيدوني الناس الكل توحشنا الجرينتا وتوحشنا القليب وتوحشنا التكلوات والراج دو فانكور وحب المريول والدفاع الامور بروبر كل شيء متاع عيسى العيدوني اللي ما شفناهمش في الكوب دي موند دونك ان شاء الله مع عوده عيسى العيدوني ترجع كل الجرينتا وترجع حتى عيسى راهو في الجروب يا حمزه حتى في الفي كوتيديان راه عنده ان بوا كبير. انا شفت ليكيب ناسيونال مره في تبرقه يعني نعطيك من الاخر انا شفت هذه شفتها انا شفتها بعيني هذه يا شكيب تفهم منها. ليكيب ناسيونال كل حاضرين شو يدخلوا يتعشوا وبارامو كانوا في رينيو وعيسى العدوني دخل السالدو اي با ما دخلوش الناس كل يستناو في عيسى العدوني ما تمش خطر فم واحد ناقش وخلوا بعضهم صحيت
1: الشيخ
2: عنده قوة يحبوه يقدروا
1: بطولة قطر في الوسطى بطولة قطر عيسى العدوني في الوكرة فرجاني زيزي في الغرافة محمد علي برمضان في الشمال مهلت الكل بطولة قطر في وسط التيرا
3: هم طوال الكل أبار
1: سامي شوشين في ديجون في فرنسا
3: أبار سامي شوشين
1: أي.
3: هذوما كل عملوا بريباراسيون مع بعضهم خلط عليهم اسماعيل الغربي بعد كوب ديومون
2: صحيح هذوما هم اللي خلطوا لكلامهم
1: هما تاو الوحيد تسمى ما لعبش معهم برشا وسامي شوشان معناتها بيس كان في المنتخب الثاني اكثر اما سينون الاخرين الكل يعرفوا بعضهم
3: دونك شو حمزه يمكن الحاجه اللي ما اختلفناش فيها وما نشوفش نختلفوا فيها انه عيسى العدوني فرجاني سيسي عندهم بوا
1: واضح
3: كبير برشا يلا. في المنتخب
1: في الهجوم خليل العياري
3: مش خاطر شيء هما باهين برشا برشا برشا واحنا عندنا جوارات هذيك الموجود هما في البهينه ذيك هو اللي عندنا ما عندناش جوارات اخرين يعني كنا نجمو نمشيو بذوكم كوب دي مون يعني عملنا ديرو شير شغالتين احنا وكهو
1: دونك في الاتاك خليل العياري سيف الله الطيب بيان سور المهاجم تاع كراكوفيا في بولونيا مشي لكراكوفيا في بولونيا ملي مشى سيف الله يلعب تيتولير مع الفريق كان قبل في هولندا عملوا في دفنتي وما كانش يلعب جمله دونك بدل عمل شواء اخر انه كراكوفيا اليوم في بولونيا طفل يلعب تيتولير الياس العاشوري سيباستيان تونيكتي ريان اليومي حازم المستوري كان يجيك حازم المستوري والصادق قديدة هذا خط هجوم المنتخب الوطني التونسي برشا ناس سير حنا بالويني ومش قاعد تتبع حنا برا ومضروب راهو بليسي معناتها كابتن من
2: الكيب
1: بليسيور خايبه وبرشا ناس تتسائل وفما غياب بيان سور تنحكيو فيها هو في راس شوات معناتها في قائمه المنتخب على كل يلا خلينا نفهم واش عندنا وما عندناش في راس بوتيت التول البطوله اللي بيبدا خاطر يمكن ما نعرفوش يجم يكون زاد فما بليسيور ظريف ما نعرفوش على كل يلا الشواء نتاع المهاجمين نتاع المنتخب الوطني التونسي تقريبا كلاسيكي ما بدلنا شيء ما هو كل مره نزيدوا اسم نقصوا اسم سيف الله الطيف كان بعد نحيناه توا رجعناه كيرجع يلعب صدق قديده جو كرو امبلومون ميريتي
2: بالنسبه لي انا سي لا بيل سوربريز توقفوا عند كلامي اللي صدق قديدة
1: خاطر الله غالب شواء بتاتر متاع المسؤولين
2: صدق قديدة انا اكتشفت في الملعب التونسي
1: انا بالنسبة لي في كاسيتي متاعه هو اكثر من حتى من شواء اللي في كاسيتي متاعه غير الله غالب يخش في التونجو بطبيعة هو اللي كاو بشوفه
3: البيتر خرج
1: لكن لعب صدق قديدة راه خرج
3: بيتر نزلنا في 2005-2026 راه احنا ما تنسيش
1: خويا صدق قديدة
3: لي باس خالد رد بالك
2: صدق قديدة بالنسبة لينا سي ان جوور تري بيرفورمون سي ان جوور تري يعني ريش اون توت لي كاليتي عنده لا كاليتي فيزيك ما شاء الله عليه عنده لا كاليتي بويسونس ما شاء الله عليه عنده لا فيتيس
1: فازا اخرى زاد بونتو ديما في 80
2: وعنده لو سونس
1: دو بوت
2: منطق الكره يشوي ما تقولك مش عارف قالك تبع النادي الافريقي
1: تبع النادي الافريقي هو في حاجه خاصه بونتو ديما الكل من 80 وانت ماشي نتاع شويه معناتها كي تجي تشوف حتى في

0: كان صدق جديدا حتى حد عمله كادو يستحق أنه يكون موجود في الكيب ناسيونال. حازم المستوري بالهستوريك اللي موجود والوحيد اللي عنا جاباري وامبو معناتها نتاكوندو بوانت كلاسيك تسعة تقبل اللي يضرب الرأس حازم مستوري. الاخرين سون دي زيليه جوار دو كولوار كل حد عنا دو غوشي ودو درواتي. نتصور انا هذاك هو مبطيت الرأي اللومي انا اللي ما عنديش عليه فكرة كبيرة معناتها نعرفش، لكن الاخرين نشوف باهو تقولوا علاش مش في رشاوات بلاصه راهي لومي باسكو ما عندوش هيستوريك مع ليكيب ناسيونال وماهوش كذا. زيد نقول لك في رشاوات زاد شنو بالكيب ناسيونال شنو ورانا حاجه كبيره في رشاوات خلاف الاسيست نتاعك العام هذاك اللي ترشحنا
1: بالك تبريك ولا شنو يا خالد
0: تيما
1: يعرفش يشوت هو كي هما بيتور خرج
2: يعرفش يشوت باه غياب لي السعد كيفاش ريتو
0: خلو شو ما يدلوش بطال سعد
2: غياب لي السعد
1: كورة ستاتستيك راي
2: يلا شكيب بالنسبه ليك غياب لي السعد
1: مالك هو ذا ما عندي ما يزي هاي
0: مالك جوار اكثر من عادي ومش مش مش مش خير من الجوار اللي عندنا موجودين هنا بالنسبه لي انا خليل عياري صدق قديده حازم مستوري كنت نكتي ليس
2: هذه قائمه المنتخب الوطني التونسي. نعاود نذكر في حراسه المرمى ايمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن في الدفاع يان فاليري معتز النفاتي على اليمين امين الشيرني وعلي معلول على اليسار ادم عروس محمد النصراوي منصار الطالبي علي غرام امين بن حميده في وسط الدفاع. في وسط الميدان عوده عيسى العيدوني عوده فرجيني ساسي حمزه رفيع سامي شوشان محمد علي بن رمضان انيس بن سليمان اسماعيل الغربي. الهجوم خليل عياري سيف الله الطيف الياس العاشوري سيباستيان تونيكتي ريان اللومي حازم المستوري سيدة قديده حنبع المجبري غايب خاطر مصاب. كلمه تعليق ونسكروا به ملف المنتخب على اعتزال اللعب دوليا بالطبيعه بالنسبه لعبنا ولعب كلنا الالماني ليس الصخيري ولا كيفاش ريتها خالد ونهايه حقبه ليس الصخيري مع منتخب تونس.
0: بقول ياس ولو انه بكري والا مازال يعني نحس وانا ليس مازال عندهم يعطي ليكيب ناسيونال خساره بون وخساره هو خساره ليكيب ناسيونال لكن هو ستان شوار او ساعات يبداو دي شوا استراتيجيك كي
2: لاش تكون دخلت فيها اللي صار في كوب دي مون
0: والله بتتر هو ديسيبسيون الكبيره اللي صارت له يقول لك انا خليني نخرج تو من ليكيب ناسيونال باش ما نتعرضش بتاتر لحاجات اخرين خاطر
1: شاف اللي اخر ماتش قبل الماتش الاخراني في الشامبيون نتاعو راهو مركب بونتو راهو
0: عادي بونتو تفرش فيه
2: يعني هذا كان حاشي بسهوله هذا معناتها انه قرر
0: هو بالنسبه لي انا تكنيك مو ليس صغير مازال عندهم يعطي ليكيب ناسيونال ومازالت عنده بلاصته في ليكيب ناسيونال. تقول لي تيتولير ماهوش تيتولير حقول لك حتى كماهوش تيتولير ان تري بون رومبلاسون اون بون اون تري بون يعني الترناتيف نتاع حتى نتاع باش تلعب لبرا بالكونتر ولا حاجه. ليس عنده ساق اكل اللي نجم يستعمل ديريكت رونفيرسومون وكذا تستحقوا لبرا تو تلعب مع لي زيكيب هذوما في الافريك تكتيك ماهوش قويين وكذا. هو لعب في الاوروب عنده الباجاج ولا كاباسيتي
2: انه باش يعرف بالنسبه ليك
0: لكن بالنسبه لي انا بلاستو مازال في ليكيب ناسيونال لكن هو شو
1: انا عبد السلام بوحوش ديما يكتب علي
2: في انت شنو رايك انت شنو رايك
1: او عادي عادي سي لو مومو انا را سي عمل ديسيبسيون خايبه برشا كوب دي مون تحس اللي هو ما عادش ينجم يكون في جروب نتاع منتخب دونك عادي انا عادي في الكوره برشا جواريت راي اعتزلت وهي
2: يقعد في التاريخ ولا تنساه
1: لا يقعد
0: لا اللي سخيري من الناس اللي الباساج نتاعها كان رومار كابر في ليكيب ناسيونال يعني حبته تونسه ونستناو فيه مادام تونس كل يستناو فيه وقتاش يهبط وقتاش يمركي وقتاش تريبل يعني خلى امبرانت
1: في ليكيب ناسيونال. شوف الياس سخيري والفرجاني والعيدوني راهو من اكثر اللي تريولي لعبوا
2: نجحوا
1: اللي نجحوا في المنتخب.
2: دونك نذكر 24 سبتمبر ضد بوتسوانا ضد اوغندا ونهار 28 سبتمبر ضد بوتسوانا زو 8 متاع الليل زو في ملعب راتس بالتوفيق للنصور وان شاء الله 6 نقاط. تصفيات كاس امم افريقيا اللي باش تلعب الصيف الجاي جوان جويليا في كينيا اوغندا وتنزانيا. مازلنا متواصلين معاكم نرجوكم بعد شويه حديثنا باش يكون عن مباريات متاخره في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. حديثنا سبور
3: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجاح.

0: بوري منكوس كلامار
1: يا حوات على بنزرت في المنار.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ديفنسبورت.
1: كما قلنا في البطولة بعد استكمال المسابقات الأفريقية باش نرجعوا كامل المقابلات المتأخرة والمقابلات المؤجلة. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، النادي الأفريقي عنده نادي الملعب التونسي والمباراة تأجلت بارح بسبب سوء الأحوال الجوية، مازالت له مباراة ترجي رجيس نهار الأحد. عندنا زاد كيف كيف النادي الرادي الصفاقسي مباراة ضد النادي بنزرتي، واتحاد بن قردين حملان في المباراة أجلت الجولة الأولى. نتذكروا بعد مأساة نتاع غرق سفينة الغرق الفلوكة نتاع الموجين غير نظامي. دونك خلينا اليوم نلقاو ثلاثة في شيت نهار لحد الأربعة متاع العشية بنقردين في ملعب حي المطار تجيب نادي حاملنف، كلوب فيراتس تجيب ترجرجيس، وسيسيس في المهيري تجيب السيابي. بارا خلينا بداو بالنادي نادي البنزرتي في تربص مغلق الفريق في سوسة استعدادا للمباراة. عنده تاو نهارين ويكمل حتى نهار السبت يمشي لصفاقس باش يلعب نهار لحد ضد النادي نادي الصفاقسي. السيابي يدخل الماتش بسبعة نقاط في الجيب بعد زوز انتصارات وتعادل. بالنسبة لنادي رادي صفاقسي يدخل المباراة بخمسة نقاط مجملهم الفريق، عنده انتصار على ترجي جرجيس، انتصار تعادل مع ملعب تونسي، وتعادل مع اتحاد بن قردين. صفاقس دوما روحت لعبت ماتش روتار ضد بن قردين هالأربعة وتعادلت فيه 1-1. دونك كيفاش تشوف المباراة، كيفاش تشوف المواجهه هذيا بين الفريقين سورتو نادي صفاقسي بالكوب دافريك بالماتش روتار نتاع بن قردين، وسيابي مرتاح من الماتش باش
2: كاو دخلنا في الصيح كيما نقولوا. يعني بالنسبه لنادي رياض المنزرتي اللي ترو ماتش الاولانيين كيما نقولوا كانوا معناتها افيك دو موش دي غران كاليبر، تو بدا كيما نقولوا الضربه صحيح، بديت تلعب كونتر لي غران، كونتر الناس اللي تلعب في الافريق، كونتر الناس اللي عندها إفكتيف باهي، كونتر الناس اللي عندها أهداف أكور تيرم وأهداف ألون تيرم. دونك ماتش بش يكون بالنسبة لي أنا لفري تيست بالنسبة للنادي الرياضي بنزرتي سو دو بلان تكنيك. يعني اللي عنده حاجة الماتش هذا حمزة، كسوسوا مدرب، كسوسوا ملاعبية، كسوسوا الناس اللي دايرة بالفريق، اللي عنده حاجة باش يوريها على المستوى الفني، على المستوى التسييري، على المستوى الإداري. دونك سي لا وين تظهر تويكا، معناتها جوار شفنا كلكو جوار كي سو سون ديستينغي، كلكو جوار اللي ملاولنا عينينا وشفناهم بعين كبيرة وفرحنا بالمستوى اللي قدموه على غرار الفرشيشي، على غرار شعبان، على غزال تويكا. ما باهي صحيح محلاك ماتش المرسى، محلاك دوميسيل ضد باجا، محلاك في حمام نمفا تونس، انا تو باش تلعب ضد سي اس اس. سي اس اس جايه من الكوب دافريك، سي اس اس محضره راجعه من بعيد، عامله دي ريكروتمون، رجالاتها رجعوا باش يوقفوا معاها. شقال شكيبه وريني تو واش عندك، تو كيما نقولوا كاسكو تا دون فونتر، قال الراجل تو وريني ايش عندك في سخيك،
1: واضح
2: واش عندك وحده. دونك بالنسبه لي انا عنوان الماتش هذا سيلو فري تيست،
1: واضح. شكيب ماو سؤال كلاسيكي بيان سور، المباريات اللي لعبهم السي اس اس كل في مصلحته هو ولا نقطه ايجابيه للسي ابي؟
3: بوب خلينا
1: ديبلاسمون نيجيريا، رتور مع نيجيريا، ماتش بنقردين في بنقردين،
3: اكيد هو راهو نقول انا الكومبيتيسيون اول حاجه، والماتشوات الريتم نتاع الماتشوات راهو حافز، والريتم نتاع الماتشوات يخلي اللاعب يحا يكون حاضر فيزيكمون ينجم.
1: اي لا علاش سالتك السؤال هذا سامحني شكيب، خاطر البارح شفنا بريزيدون ستاتونيزيا محمد محجوب قال التأجيل نتاع الدربي بين البقلي والكلوب افريكان جاي في مصلحه النادي الافريقي، لانه هما جايين من مالي وفي تعبين وحطوا لوتو بورتو مع جوليبا كان في مصلحتنا.
3: لا لا لا, لا. لا في بداية الموسم فماش نحكيو سيونتيفيكمون ساعة الجانب البدني متاع اللاعبين في فترة التحضيرات، راو بعد فترة التحضيرات اللي هي شهرين اذاك نقولوا احنا الميكرو سيكل، اذاك السيكل الميكرو سيكل اللي بشي تخدم كل مباراة والمباراة متاعها، اللاعبين ايبويزي يعني بش يبدأوا يلوجوا على الفريشور فيزيك من مقابلة المقابلة. وقت اللي نعملوا ميكرو سيكل احنا نعملوه على ماتشوات معينين، اكزامبل النادي الافريقي باش يعمل ميكرو سيكل نتاع اربع ماتشوات، باش يحضر اللاعبين فيزيكمون، خاطرش هو وقت اللي تصير بريباراسيون الاسبوع الاخراني نعملوا لافوتاج يعني يتيح الريتم نتاع التحضيرات، اللاعب يرجع زيرو يلقى الريتم نتاعو في لي ماتش في الكومبيتيسيون. دونك هذيا النادي الافريقي بالعكس الكثره نتاع
1: على كلامك انت راهو كان ولا عامل خايب للنادي بنزرتي مان ليكيب اللي مرتاح عندها اكثر من جمعتين
3: بيان سور، والريتم بعدش باش تلقى الريتم نتاع الماتشات نتاعها. هو يمكن النادي الصفاقسي باش يلقى روحه افضل من النادي بنزرتي على خاطر شي
1: فيزيكمون
3: فيزيكمون بيان سور. هو اللاعب الماتشات بعد البريباراسيون الماتشات نتاع الكومبيتيسيون هما اللي يحضروا
1: حتى رغم اللي سيابي لعبت ماتش اميكال مع سليمان ما
3: هما علاش نلعبوا في الماتش اللي ماتش
1: اميكال شنو الريتم
3: شنو نبقى شاد ديما الريتم هو بيدو باش نعطي اللاعبين اللي عندي لي طون دو جو اللي يلزمهم يتعطاو وباز واكيد راه الماتش يتلعب مع سليمان راه فما لاعبين لعبت اقل حاجه 75 دقيقه فما اللي لعب شويه وقت بيان سور لي جوار تيتولير اللي معمل عليهم النادي. نرجع لك للليكيبات يعني صفاقس راهي من عمليه ولي بوني كيب راهي حافظت على الساتور هذيك حافظت على الانتدابات نتاعها حافظت على الطرف الفني عمناو يمكن ليكيب الوحيد اللي خلتها ويمكن خالد يشاطرني راي كان زيدو زوز ولا ثلاثه ماتشات الشامبيونات صفاقس
2: عملت فينيش الشامبيون اكسلون
3: خارق للعاده يعني من افضل الفرق السنه خادت لوج على روحها في الكاف بديت بداية بريس كيما نادي بنزرتي واحدة عندها خمسة واحدة عندها سبعة تعادلت مع ربحت الملعب تعادلت مع الملعب التونسي ربحت جرجيس وتعادلت مع بنجردين في بنجردين أبار لي ماتش متاع الكاف. دونك او نيفو ريزولتا او نيفو ستاتستيك بريس كيما نادي بنزرتي ما أنا نحب نقول كلمة في حق الإطار الفني متاع نادي بنزرتي اللي يمكن جمعتين التالي كيما الناس الكل كي زابيت شوية أمور علاش احنا ما نحبوش أولادنا علاش بالرسمي علاش احنا ما نحبوش أولادنا وما نحبهمش ينشحوا علاش والله يريد ستاتيو أقسم بالله لعلينا في شكون كاتبه قال خسرنا نقطتين الماتش متاع حمام لمف
1: تعبيش
3: كان عمل هكا محمد عزيز رانا ربحنا المقابل في سيليكس بلوا يا معلم تو عمو عندها خمسة سنين ما عملتش
1: دي بارك
3: ما عملتش عشر سنين ما عملتش شونتام متاع شامبيونة هك
1: عشر سنين
3: يا رسول الله شجعوا أولادكم شجعوهم يقفوا معاهم حتى بالكلمة الطيبة. نحب نشكر أنا محمد ونحب نشكر هيثم مزي صاحبي أخويا وكيف كيف محمد تعاونوهم تذيك الشي راو اللي يحز في النفس إنك تلقى أنا نقول الجحود من أقرب الناس ليك الجحود يعلم بها ربي العبيدة ذيك ريكي فيش قاعدة تخدم وشنو مضحية مع عائلتها وفي خدمها وفي كل شيء وجي انتي تقول تخليهم يخدموا على رواحهم شجعهم خليهم يخدموا على رواحهم سايبوا الناس تفاش ياخذوا وذوكم بارابور للمدربين اللي تجيبوا فيهم فاش ياخذوا بالرسمي راو راي مصيبة راي والله أنا قلبي معبي عليها الناس هذي خلوا الناس تخدم على رواحها ويقفوا معاهم حتى بالكلمة الطيبة ماشي في ثنية باهية نادي المنزرتي أداء قاعد يكور ما شاء الله لاعبين ممتازين تويكا تحسي لي فما لونكادرومون تاع اللي موجود توا في الإدارة ماهوش خايب باللي قال بالموجود هذاك وقاعدين مضحيين ولاعبين قاعدة تقدم في المستوى اللي يلزمها تقدم فيه مدرب قاعد يجري ومساعد قاعدين يجريوا في المقابلات ستادير قاعدين يجريوا في مقابلة ماهوش قاعدين يغلطوا خليهم يخدموا على الريح مقابلة صعيبة تستنى فيهم كونتر صفاقس ونزيد نقول ونعود نقول ما هيش سهلة بالمر يعني كان النول متاع باج مالك كان الله اللي قدر تخسر مع صفاقس شنو نجم فيسع فيسع يقولوا جيبوا صفيا الحدوسي ولا جيبوا مدرب واحد آخر
1: صفيا انت ويعم في نتاش طيبة في بنكردين تتصيبوش بنكردين
3: في بالرسمة تي ما هو ذيك كلام الشارع عليك أصنعوا مدربين
1: واضح. دونك مباراة كيف تشوف انا لحد خالد مرات
3: انا راني نتكلم
2: لا انا شاطرك اسمع شاطرك في الكلام اللي قلته انت كل شكيب انا في النقطه دي بالذات نشاطرك في كل شيء احنا عندنا الله غالب ما عشان ما صبر ما عادش فاهمين اليوم احنا في دومين نتاع سبور نتاع رياضه نتاع كوره نتاع يعني هكا يعني وليت ما نعرفش امور حياتيه او موت حياه وموت. هي شعوب كل تعمل سبور يا دي عملته ايفازيون. شوف تفرج في الجزائر انت نتفرج كل بين سبور ونتفرج في الوحده تبقى سمك تشوف عائلات بالكوستيم بالكذا جو
3: اولاد وكذا
2: سامدي سوار سامدي هذا جمعيتو سما تلعب جمعه في جودينا بورتوكوا في نورويتش تلعب في سيتي تلعب في كذا جمعه هذيه يزعيلته تمشي للستاد يتعشى الجمعه اللي بعد جمعيتو تلعب برا مش ماشي يمشي يعمل يتفرج في السينما يمشي
1: العقليه مازالت بعيده فني يشوف المباراه يلا
2: مباراة على المستوى الفني نتصور باش تكون تري ديسبيوتير خاطر جوار نتصور انا باش يحملهم الاطار الفني مسؤوليه النتائج الطيبه اللي صارت وباش يحاولوا يكملوا دون لا كونتينيتي دون في الميم يعني في الميم شمام تاع النتائج الطيبه. صفاقس نتصور سادابور كونفيرمي الوجه الباهي اللي كملت بيه عامناه والوجه الباهي اللي بدات فيه وعندها كوب دافريك وتحب المورال في بلادها وترجع جمهورها وترجع كباراتها دونك نتصور يكون ماتش تري تري ديسبيوتي ماتش يفرج حمزه
1: اه وي
2: والله ماتش يفرج يا حمزه
1: بيان سور فما حاجه ما تروت صنعوها في البلاد وتبدا من بنزرت في بنقرد في جربه
2: علاش ليه والله علاش
1: فما حاجه اسمها تروت سي خالد
2: ايش قلت
1: يبربش فيا عرفتها كيفاش الوضعية به شو نقول
3: والله كان شافي قريب نمشي
1: هاي صفيق سموه خاطر الجبدة
3: عندي بلاتون
1: أمانة وخالد ما تعنيناش المسافات هذي عادي نخدم ونقص
2: تورب المسافات في سبيل نادي رياضي بنزرتي
3: بالتوفيق
1: دونك سيك اللي يدخل فيه نادي رياضي بنزرتي ثلاثة مقابلات علاش قال لك مهم برشا خالد مراد لأنه عندك سي اس اس بعد راحة أوكي نرجع 4 أكتوبر باش يكون فما مستير في بنزرت كلوب في رادس دونك ورا بعضهم الماتش
3: حمزة عمناول يعني البرمشه نتاع الجامعه التونسيه كره قدم للمقابلات نتاع الشامبيونات كانت والله خارقه للعاده ما كانش فما يعني ما فماش ما وقفتش الشامبيونات جمله ما وقفتش حتى كي لعبوا الفرق نتاعنا في الشامبيونز ليغ ولا الكاف ما وقفناش ما نعرفش انا ريبتور هذه راهي خايبه على الاخر
1: واضح باه هلا غالب هي ورا بعض ورا باش تجي على فكره عندنا قصه اكتوبر وقصه نوفمبر دو ماتش كيب ناسيونال في اكتوبر دو ماتش في نوفمبر
3: هذيك كيب ناسيونال حاجه اخرى
1: يعني بطوله تحب تقعد تمشي
3: خي علاش ليه
1: هلا غالب ما نجموش
3: علاش ليه ما تجيش عيبه واضح هي البطوله الكل يعني شنو هي فما جمعيات في اوروبا فما جمعيات
1: كبار يقف ليه الكبار يقف
3: فما جمعيات
1: الكبار يقفوا شكي
3: عندهم
1: البطولات الكبار الكل تقف تقعد يمكن كرواتيا بولونيا سويسرا
3: انجلتير تقف
1: بطبيعه يقف مالك اي بيان سور خاطر يا اخي انجلتير بطوله سامحني مش
3: يلعبوا يلعبوا
1: لا انجلتير بطوله كامله تمشي للكيب ناسيونال
3: معناتها زي عندهم تشامبيونشيب يلعبوا
1: ليه هذاك ما نحكيوش حتى احنا رابطه ثانيه تلعب على روح
3: لا مش
1: انا كيو الرابطه المحترفه الاولى
3: ثاني شوف انا عندي فريق ما عنديش برشا لاعبين ما مشي حتى حد كيب ناسيونال باش نلعب كنت
2: واللي كيب اللي ضدك
3: ما مشي حتى حد كيب
1: ما هو كلام منطقي كي نشوف
2: لي استثناء اي بيان سور لا ما
1: منتخب باستثناء
2: الكبير يعني ولا الاخر عنده شكون يلعب
1: لا كي نشوف لي استثناء المنتخب
3: سامحني
2: تكافؤ الفرص
3: تكافؤ الفرص
2: علاش تكافؤ الفرص كان انت ما عندكش وانا ما عنديش حبوا نلعبوا مرحبا اما انا عندي جوار كيب ناسيونال قلت لك
3: يلعبوا الاولمبيك يلعبوا وعندهم جوارات يلعبوا سيابي ما عندهش كون اولمبيك
2: عنا ولعبت
3: علالة وريان
2: يلعب ثلاثة غايبين
3: وين يتكفل الفرص
1: بالقانون راه على فكرة اي بالقانون ما لا شكيب لهنا بالقانون يقول لك زوج كيب زوج جوارات في كيب ناسيونال نجم ناجل دونك لهنا خويا راه تنجم تلقى ماتشوات باش تقعد ناقصين دونك يقول لك خلينا نعمل هو تريف انت خل تريف من عند الفيفا خل نوقف الناس كل ونعطي لكيب ناسيونال خلي تلعب على روح
3: انا فما حاجة يلزمها تصير انا كي باش نهز جارديان اكزامبل نتاع سيابي تيماني نعطي فرصة للجارديان الثاني أنا باش يبرز
1: معاك
3: خلي يلعب
1: لكن كي تقول لك أنا باني على الجارديان الأول علاش تخسرني في ماتش واحد إيه فوالا دونك لهنا المصلحة الشخصية
3: 10 جوارات 11 جوار وكهذا
1: المصلحة لهنا ولينا نحكي المصلحة الشخصية للنادي ولا المصلحة الوطنية
3: تيودي مصلحة وطنية يمشي على روحه
1: ورانا في تونس على الحسابات على الحسابات يعني الانترونور لهنا يولي
2: كلمة برك
1: جارديان الكلوب نحي جارديان الكلوب
2: يا حمزة جو شكيب في حاجة ستيب دقيقة برا شكيب تو انت قبيلي فت حاجه ربما في البلانينج اللي عملناه وقت ايش بدنا لك على شكون من تونس قلت بعد نحكيو قداش مجوير من تونس ودخلنا في الشامبيونه باه خلينا نرجعوا للموضوع قداش عندنا جوير من كيف من الشامبيونه في
1: لا لا لا ثلاثه
2: صادق قديده
3: علي معلول الصادق والجول تاع نادي الفريق
1: خمس ايمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن
3: حسن وعلي والصادق
1: علي معلول
2: والصادق
1: وصادق قديده
2: باه اسكو الشامبيون ما جيبش تلعب لاش هذوما
1: تجم ما هذوما راهو عندنا اون باراليل ليكيب ناسيونال يو 23 معناتها راه كل جمعيه فيها ثلاثه جوار
3: يلعبوا او بطبيعتهم يلعبوا لو 23 يلعبوا جمعيتهم يلعبوا
1: لا ماكش فاهمني
2: ياكم شي كومبيتيسيون تاع ايطاليا ولعبنا بلي شي بيوم
1: اي يعني قلت لك انا
2: اون
1: باراليل عندك ناسيونال يو 23
2: اي لو 23 شنو اللي باش يتبدل بارابور اللي صار تو او شو حاب يقول لك شكيب الجمعه اللي فاتت ولا جمعتين لعبنا وجمعت
3: المتوسط يلعبوا في ايطاليا انت تاوي كيب ناسيونال عندك
2: ثلاثه شهور توقف فيها الشامبيون
1: علاش سبحان الله العالم كله يقف راي بالنسبه لكم اذا انتم تحبوا تلعبوا بخلاف العالم الكل ما نعرفش
3: علاش توقف لي انا جمعيه كجمعيه انا عامل باركور بي ونحب نغفصها نكرازيها جمعيه الكل انت علاش توقف لي في جواري
2: تو نعطيك
1: حبيت نقول لكم وشحنه برك راه العالم
2: يا حمزه باللي موضوع جبد موضوع خلينا نقعدوا نحكيوا في الكره وفي الشامبيون اما في لي جون باغ اكزومبل باللي تويكا ماش في بالكم ولا انتم مدرب في اوسط مزلع عبد الرحمن من اول عام دينا انا ثلاثه جماعات نترينو يا حمزه معناتها عندنا ثلاثه جماعات نترينو نقول وقت الشامبيون
3: ما يعرفوش
2: لا قالوا لي مانيش عارفين اخر اكتوبر والسوبر راهو يدخلوا الاول نوفمبر بلي سامحني
3: كيفاش باش تعمل برنامج
2: كيفاش نعملوا جوارة وين جوارة باش نطلعهم كيفاش تطلع جوارة وقت اللي انت كومبيتيسيون تاع لي جون تبدا في تطلع في نوفمبر تاعو فيها عام 26 الوقت سميو فيها اني 2026 سميوها 2027 ما فماش 2026 شمعنى تلعب تبدا في نوفمبر هنا اش حبيت نقول يا شكيب
1: نورمالمون ما نقفوش
2: مش اختارنا ساو الحاجة الكبار ما نقفوش وبالنسبة لي جون بالله اش خصهم شنو بلاش خصهم
1: يراكم الاول
2: تيلا انت عندك شامبيونه فيها 10 ايكيبات عندك 9 ماتشات عليه 9 ماتشات رتور هكا باه ويبداو في 1 نوفمبر اي تويك انت تويك تيعمل كوب سميه كوب كاس الكونفدراليه الجهويه البنزرتيه خليت تصير كومبيتيسيون تيعمل 15 اكتوبر تيعمل دوره 15 اكتوبر نحكي على الجهوي سيدي
3: هما يلعبوا هما
2: ريجيونال تخلي تلعب ريانوفو وانت تفهم شكيب اكثر واحد تفهم ريانوفو لا كومبيتيسيون ريانوفو الماتشوات باش تجي الريتم باش جيل كومبيتيسيون
1: خالد ويريني حبي كاو
2: لا والله لا والله لا يا حمزه
1: والله خلينا نرجع البطوله
2: صحيح ولا كلام يا حمزه
3: فما زوز بطولات كاير على فكره توا البطوله اللي بيا بطوله تونسي اللي هكا ليه في يخليوك كيكه ما فماش
1: هاوسي المدير
2: يا حمزه
1: المدير الرياض المدير الفني الجديد لجماعه تونسي كره القدم حضرنا في برنامج كامل هاو باش نشوفوا كيفاش يكون البرنامج هذا
3: سورتو بالنسبه
1: لا لا لا حتى ريجيونال كل شيء عنده
3: في ريجيونال عنده رابطه هي اللي تعمل ماتشات
1: اي يا حمزه مش بالراس حتى راهي مربوطه بالاداره الفنيه
2: يا حمزه راني
1: والمستشار الفني للجهوي راه مربوط بالمدير الفني معناتها كل شيء يحضر
3: حمزه وما شاء الله
1: سيري لا جد يحضر في بلان كامل وباش يقال لك شنو نخدموا انا نستناو كيفاش تصلح هذا ما تفهمين هذوما من لي ديفول عندنا في بطولتنا نورمال ما يقول خالد نبداو لي جون على بكري وننطلق
2: حمزه بلي
1: شامبيون لحظه بركه شكي بيقول تونك معنا جوريت سيليكسيوني علاش الشامبيونات يقف نورمالمون كاملو نلعبوا هذوما دي زافي ترموهم بيان سور لحظات بعد الفاصل مازال باش نكملوا معاكم بالليل مقابله ما عادش عندي برشا وقت يا جماعه نذكر سي سي سي بي كلوب افريكان استقبل ترجي جرجيس وبنغردان استقبل نادي حمله
0: حديثنا سبور
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تي بي ام المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
9: ألو
10: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
10: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
9: أما منين نبدأ؟
10: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
11: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
0: حديثنا سبورت.
1: نحكيوا على مباراة المؤجلة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي الصفاقس يستقبل نادي بنزرتي نهار الأحد 4 في ملعب طيب المهيري في صفاقس، نفس توقيت نادي الأفريقي ترجرجي اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف. مباراة مهمة نادي رادي بنزرتي، نحكيوا شوية إدارة زاد أون باراليل مهم برشا. نحكيوا خالد، تم تمديد للهيئة التسييرية هذه من عند والي الجهة 3 أشهر. البارح كانت استقالة للكاتب العام النادي رادي البنزرتي أستاذ صابر بن بركة. زاد كيف كيف تم خلاص الخطية متاع ولا قسط متاع خطايا اللاعبين بطبيعة اللي يسالوا فلوس لنادي رادي البنزرتي في انتظار بقية الأقساط في الفترة القادمة. دونك ماشي اون باراليل منه ومن غاديكا بالنسبة للنادي رادي البنزرتي لي رياضيا يمكن مشى الأمور، لكن إداريا الهيئة مازالت تتلوج على مصادر التمويل باش تنجم أموات تتحرك بالقداء ماديا في الفترة القادمة.
2: وقبل كل شيء معناتها خلونا نعطيه كل الواحد حقه ما غير ما مجاملة وما غير حتى يعني خلفية وما غير وناس كل تعرف اللي عمري ما يعني ما ما ما نحسبش في الكلام ديما نقول لي فما شكر كبير كبير كبير الحق معناتها للسلطة والسيد الوالي. يعني خلينا بدون أي يعني ماسك وبدون أي واحدة، السيد الوالي السنة اللي عملوا مع النادي رياض البنزرتي بتتر ولاد الجهة ولاد الجمعية ما عملوش مع الوقفة اللي وقفها الوالي مع نادي رياض البنزرتي السنة، كسوسوا في الديماراج، كسوسوا في الشواء متاع في التعيين الهيئة التسييرية، كسوسوا في الخلاص الخطايا، كسوسوا في الليستاج، كسوسوا في تأثيره على المؤسسات الخاصة ولا حتى العامة باش صبت الاعتمادات ولا باش صبقت شوية اعتمادات. بالحق يعني من المنبر هذا نقول كأنسيان جوار في سيابي وكبنزرتي وكمحب النادي رياض بنزرتي نقول السيد الوالي شكرا شكرا جزيلا على كل شيء اللي عملتوه معناتها السنة للنادي رياض بنزرتي ويحسب لكم ومعناتها بالحق يعني بالحق بالحق شكرا من كل قلب يعني شكرا للسيد الوالي. تويك نتعداو تحب ولا تكره الهيئة التسييرية هذه مكرن أخاك لا بطل، يعني هي تجي قبل 5 أيام الديماراج قال روحوا عنده 20,000 دوسي حمزة وانت سيد العارفين عمناه الموجود كل شيء شنو الشيء اللي معناتها الحمل الكبير اللي دخلت به الهيئة التسييرية. خطايا ملعبية، جوارة مش خالصة، فيفا، أفيلياسيون في الجامعة، أفيلياسيون في الكاف، انتدابات، استاجات، معناتها راهو ما عندكش حتى فكرة. يعني في مكالمة مع رياض مقداد اللي بالحق يعني دكتورنا نوجه له تحية زاد على الشجاعة اللي كانت عنده باش دهم مع الجمعية في هذيك، قال لي وقتي الكل مسخر النادي اللي بنزرتي كما نقولوا الدكتور سلم كما نقولوا في خيوط راسه في عائلته في خدمته في كليوناته في كل شيء، قال لي مصباح لليل وانا نعمل كان في النادي اللي بنزرتي كيف كيف. معناتها رياض ربي معاك وربي يوفقك. بالنسبة للناس أمان راهو معناتها يد واحدة مايش باش تصفق راهو بتيتر وانتي تعرف صارت كنار حكاية مع شوية أحباك هذا على خلفية البوتيتر الكلمة اللي قلت أنا التصريح اللي غضتني سيابي هنا، لكن هم الناس هم في حد ذاتهم كسوا خلنا نسميه كسوا عصام كسوا لطفي حشاني كسوا عصام بن صابر كسوا الأولاد اللي معهم كل كسوا جمال عرو وحسان عملوا مبادرة زادة في قهوة عندهم وكذا راو يعطيكم الصحة الناس الكل وبارك الله فيكم وكل الناس الكل يعني اللي مد يد المساعدة النادي رياض بنزرتي من أي موقع راو بارك الله فيه ويرحم والديه، لكن راو هذا الشيء كما نقولوا نبنيوا عليه لكن وحده مش كافيه ورانا ماناش باش نجموا نسيروا جمعيه في الناسيونال بحاجات بسيطه هكاك ولا بمليون ولا بزوز يرحم والديهم اللي جاب مليون ويعطي الصحه اللي جاب 500 ويعطي الصحه اللي دفع 100,000 لكن راهو لازم نرجع لك تويك حمزه راهو لازم مصادر تمويل قاره لازم مصادر تمويل قاره لازم سامحني صح ليزابون ما تبعوش ليزابونمون في اي بي ما تبعوش السبونسور كلهم مش خالصين
1: ليزابونمون ما تبعوش ما نعرفش رغم اللي يحكيوا على رقم محترم معناتها
2: ليزابونمون نحكي على ليزابونمون في اي بي وعندي المعلومه ليزابونمون في اي بي ما تبعوش حمزه يعني كنت قبل كل رئيس شركه يشري 5 6 10 يعطوهم للكادر نتاعو يعطوهم للخدامه نتاعو اللي يحبوا سي بي سنه ما صارتش الحكايه هذه يا حمزه فماش ناس خذيت 10 و15 بتتر يتعدوا على أصابع اليد. وعندي المعلومة أنه فما يعني معناتها تغشوا يعني الهيئة، علاش اللي مالفين يشريوا كانوا لي كونتيتي الفي اي بي، علاش ما شريوش؟ علاش شريوا ما اكس وما ايغريك عملوا ما شريوش سنة؟ يا اخي احنا ديما في صلب النادي الرياضي بنزرتي، اكس موجود ولا ايغريك موجود، مش على خاطر هذا موجود وعندي مصالح، انا مصلحة النادي الرياضي بنزرتي قبل كل شيء. اذا كان انا من اليوم شريد على خاطر فما فلان وعم جاي ما نشريش على خاطر فما علان، يعني بوان دانتيروغاسيون، اخي انت تحب سي بي ولا تحب اكس ويغريك؟ هذه شكيب انا قلقتني كي سمعت المعلومه هذه، قلقتني الحق. فما ناس مالفه تشري بالعشرة و15 معناتها لي زابونمون في اي بي بمليون هذوكما، وتكون هاكا جيست باهي عطا 20 مليون للسي بي، ياخذ 20 ابونمون ولا 10 عطاهم لي كادر نتاعو ويدخلوا معناتها معزين مكرمين. سنه ما صارتش الحكايه هذه، ان غرو بوان دانتيروغاسيون. ثاني حاجه راو معناتها فما كواليس اخرى زاده، الاستقاله متصبر ببركة البارح ما جاتش من عبث، يعني فما ناس اللي قاعده راو تفتل، فما ناس قاعده معناتها ما احترامي، مش احنا في بلاتو تو تحليل باش ندخل في الحكايات هذه، فما ناس اتقيوا الله برجوليه، اتقيوا الله، سيبوا الناس تخدم على روحها. شنو تفتنوا بين رئيس جمعيه وكاتب عام اللي هما زوز بينيفول؟ يا اخي الاخر مسيب خدمته محامي نورمالمون يصور خير والبركه، والاخر زاده فيتيرينير ما عرف يخدم على روحه يصور خير والبركه. علاش الناس مسيبت خدمها وسيبت وحده وجات بينيفول النادي الرياضي بنزرتي، وفما ناس داخله في الوسط تفتن بيناته وهز في كلام هذا وهز في كلام هذا ودخلوا في الدنيا في بعضها، حتى لين صار لاكروشاج وخلطنا للزوز ولاد جمعيه اللي هما بينيفول والزوز معناتها قدموا المسؤوليه بينيفولمون، واحنا نجيو ندخلوا الدنيا في بعضها. بالحق يعني شيء اسف والله، سمعت حاجات شيء اسف. انا برجوليه ماذا بيا صابر بن بركه، سمعت بوادر باهي ان شاء الله باش معناتها يتراجع على الاستقاله، كلموه ناس عقلاء وكذا ان شاء الله يتراجع على الاستقاله، وان شاء الله يتم تطويق الحكايه هذه بينه وبين الدكتور. وراكم زوز ولاد النادي وزوز نستحقوا لكم في الوقت هذا، وماهوش وقته باش نعملوا استقالات ولا باش نعملوا معناتها لي رونكون ولا المشاكل هذه. نادي تويكا يستحق الناس الكل، اللي باش يعاونوا بعشرة واللي باش يعاون كذا واللي بكلمه طيبه واللي بكذا، الناس الكل لازم تكون ملمومه. عملنا ديبار كنا نحكيه في الاوف، عملنا ديبار حمزه ما منوش ما مناش عندنا 10 سنين معناتها سور 3 ماتش نعملوا 7 بوان سور 9 عندنا، معناتها عندنا برشا ما ريناهاش. اي كي عملناها السنه وماشي معانا النتائج، احنا نجيو نقوموا نخدموا ضد روحنا ونعملوا مشاكل انتر باش نعاودوا نرجعوا الجمعيه وين كانت. يا عندنا ماتش امبورطون، عندنا سويت نتاع شامبيونان امبورطون، خلينا ملتفين، خلينا يد واحد الجمعيه وشعار النادي قبل كل شيء.
1: حسين بساسي يزفر المباراة نادي راضي البنزرتي نادي صفاقسي، والمباراة كما قلنا تكون في طيب المهيري في صفاقس. بالنسبة لحسام بنساسي تكون معه مريحي وائل المحواشي، عبد الحميد بدر الدين كاتريام، الحكم حكم الفار سلوفيني دافيد سماخ، وبسام عبودة مساعد ثاني. بالنسبة لمباراة نادي راضي البنزرتي سكر بارانتيز يا بي، وبالبارانتيز باش سكروا بتبيع نتقدموا بأحر التعازي اخونا صديقنا شمس الباكوش على اثر وفاه الوالده نتاعو، دونك ان شاء الله ربي يرحمها يرحمها شمس، ان شاء الله ربي يصبركم عائله كامله خويا، يرحمها يرحم سي حمادي الباكوش واحر تعازي
2: العائله، نرحموا عليها ونعزيو اخونا شمس ونقولوا له البركه فيك وربي يبارك لك في عمرك وفي العائله، ربي يرحمها وربي يرحم سي حمادي الاب الروحي والمحب لنادي رياض البنزرتي.
1: يلا شكيب نادي الافريقي في رادس نهار حد مع ترجي شرجيس، ونادي الافريقي الفريق الوحيد اللي يمكن يعمل علامه الكامله وقادر يعمل علامه الكامله في البطوله، بما انه لحد الان لعب زوز ماتشات ربحهم الزوز ماتشات ومازالوا الزوز ماتشات، ماتش جرجيس نهار ثلاثه ويقعد له ماتش البقلاوه اللي تاجل البارح بسبب الطقس. دونك النادي الافريقي استقبل جرجيس، جرجيس خسر دو ماتش في الشامبيونان، ربحت بيجا وبعد خسرت مستير وخسرت سي اس اس. ولهنا نعاود نرجع للفاتيغ هذاك اللي حكيت عليه نتاع سي اس اس، بتاتر عند اللي حطته في مباراه السنغال وديان بارس. كيفاش تشوف المواجهه هذيا باش نلقاو ترجي جرجيس واقف صحيح ضد النادي الافريقي، ولا نقولوا النادي الافريقي يكون في طريق مفتوح قدام جمهور؟
3: ديبيوت سيزون انا نقول يمكن النقطه المضيئه في النادي الافريقي هي المقابله الاخرى مع جوليبا للامان، يعني المقابله الاخرانيه اعطى مردود ممتاز، يعني حتى من ناحيه الجانب البدني بذل برشا مجهود. فما عوامل راهو يا حمزه كيما مش كان الوقت بركه يخليك يبويزي، اكزامبل طقس مطر يتعب، طقس سخانه يتعب في مقابله. نادي الافريقي بذل مجهود كبير برشا في المقابله نتاع جوليبا، واللي تعادل فيها أنا نقول 2-2 واللي خلته يلعب يعني نوعا ما يترشح للمقابلة الثانية أمام مازامبي. نادي الفريق يتحسن للأمانة بارابور أنا نقول البرشة جمعيات في تونس.
2: بتكون مقابلة ثانية؟
3: مازامبي. نادي الفريق يرى وتحس اللي الفريق في
1: عندي سؤال
3: في
1: مازال غادي تحسه مازال
3: فقوا بيه فقوا
1: بيه ومازال وقف غادي عرفت
3: هم فقوا بيه
1: الكرة تبدل تخلوا يوديزي بلا تنبير وتعدى
3: هو من اللي ينبع
1: يعني شوف الزر تاع نادي الفريق معناتها والله بالحق شو اسمه البريزيدون كاتومبي معناتها ملي خرجت بعد المواجهه ذيك خرج من مازامبي صارت مشكله حاب يقدم الرئاسه في الكونغو صارت مشكله والرئيس لعب له جابه على جنب وبعده جمله وخرج من غادي شوف الزهر ترجع السنه مازامبي لمواجهه نادي افريقي يرجع مويس كاتومبي هو رئيس للنادي المازامبي وجاب له ريكروتمونات وجوهرات وكذا اما لا مازامبي هذيك ممتك العام لا نادي
2: مادام الظروف كل مواتيه مادام الظروف كل مواتيه ورجعت الحكايه كل كما العاده
1: لا ما مشي بليلي لا ما مشي بليلي دوك تصور تعمل راندومو مخير
2: لا اتمنى
1: مع كل
2: اتمنى حظ سعيد
1: كان زاري اخبط
2: لا اتمنى حظ سعيد
1: يعني مش يكون ماتش كبير
2: بالنسبه لي انا اتمنى حظ سعيد النادي النادي الفريق
1: شي يكون ماتش كبير لا باش يكون ماتش كبير
2: لا العلم في اللعبة ما فاتكوش العلم في اللعبة ما فاتلكش من العلم
1: لا وعنا في شخرة
2: ما فاتلكش من العلم
1: ترجي وسويح لي راه ماهوش ماتش سهل حتى طرف
3: اللي انا نحب النادي الفريق
1: دي تفضل موركم
2: قلت انا حاجه دي
3: انت تو بكري خد
2: بال انا قلت دي
1: كل واحد شنو يحس انا نعرف كل واحد
2: شنو يحس كيما شيو كامل اسمعها من الاول للاخر كان انا قلت اللي عندي تحب الافريق
3: او قدم الناس الكل نرجع لميسيون قلت خدت راك تحكي بالعاطفه قلت راني انا مانيش من احباء نادي الافريق
2: إيه لا بالعاطفه مش معناتها
3: يعني نحكي عن نادي الافريق
2: لا العاطفه انت كنت تعاطف معي جمعيه
3: نادي الافريقي جمعيه كبيره برشا
2: ما تسحق حتى الحد هذه باش يقول
3: صحيح
2: افريقي جماعي
3: نبقى توا نحكيو على كوره عادي ساريف عملت ان اكسيدون شنيا
2: وير مش اكسيدون
3: لا ان اكسيدون
1: قالوا البرازيل كليات سبعه
2: تما زامبي ثمانيه تما زامبي لا مش اكسيدون
3: ان اكسيدون ان اكسيدون نادي الافريقي جماعيه كبيره راهي عاملين له زي الشامبيون
2: المخرج قبل الحكي
3: هذيك تو بعد يجيو على هني
1: هاي بيسير
2: احنا فضلك وما كما قلت لك وقتي تبدا الوان العلم في اللعبه ما
3: فاتكش باش نسميه ان
2: شاء الله اتمنى وحظ وافر وسعيد
1: لا باش تكون افيش كبيره سنه اللي
3: اختار الفريق
1: شكيب سنه من غير ما تفديك قبل ما نحكي على ماتش جيرجيس باش يكون ماتش كبير
3: خلينا نحكي
1: لا هي مازال نتاع العاده لا الكلوب نتاع العاده
3: كما حافظت سي اس اس على لوساتور نتاعها النادي الافريقي بتتر تعدى ب 10 سنين عجاف اللي هما فيهم برشا مصايب نتاع كوره لكن الموسم الفارط والموسم هذا تحس لي هيئه مديره ولاعبين سورتو الهيئه المديره يعني متعظه فاهمه الدرس نتاعها كونتينيتي خير انا نقول كي خرج فوز بنزرتي على خاطر اثرت مموري ريال مدريد هزت برشا بطولات ومن بعد مع مدرب خليك انا ما عاد نجم نزيد
1: اي خويا مو عارض زاد تواجد ميل كانزاري في الصيف وكذا وفي
3: شقه
1: كبير من الجمهور كان رافض ميل كانزاري اليوم شوف شو عامل الراجل
3: ليه
1: شوف شو عامل الراجل
3: الكوره في تونس ريزولتا ما تحكي حد شيء ريزولتا هو ماهر كانزاري كان يطلب اول بدايه الموسم كان ما ينجمش يدخل للتمارين يعني جمهور نادي الافريقي 10 ملايين 100 مليون كانوا رافضين ماهر كانزاري حكيته وانا قلت راي كره ريزولتا
2: صحيح
3: هو كان خسر زوز ولا ماتش اميكال الاولاني ولا الماتش اميكال الثاني يتنحى عادي يتنحى من البريباراسيون هو ريزولتا كره راهو جمهور يتسكت ويقول لك انا مالي ومالو وانا ماهر كانزاري كما جمعيه ماشيه عادي
1: واضح كيف درا الماتش على حد جورجيس
3: عادي مقابلنا بتتر ربا دارة النافع ما لعبتش كونتر ستاد تلعب كونتر جورجيس اما يلزمنا زاد نعطيه للناس حقها جورجيس زاد ما يجي معايا سهل وطوروا المستوى الفني نتاع اللاعبين في تونس والبطوله نتاعنا
2: قالك نسمع قالك يلزمنا نعطيه ماتش حقه وبعد يقول لك منين نلعب في بلاد الفريق
1: لا لازم نعطيه حقه
3: جورجيس جمعيه كبيره شبيك يا اخي
1: قالك كل واحد نعطيه حقه
3: بيان سور انا عندي برشا اصحابي في جورجيس كان يسمعوا الشيء هذا يتغشوا عليه يقولوا لي معلم شبيك يا اخي نادي الفريق اوكي جمعيه كبيره جورجيس جمعيه كبيره كيما سيابيه جمعيه كبيره طول المستوى الفني نتاع الفرق في تونس راو تحسن جمعية الكل كيف
1: واضح بن قردين حملان في
2: والله كيما خبيري حكينا شويه في الاوف انه بنقردين قاعده تعمل في انتاج به وعملت ديماراج محترم مع سفين حدوسي ما نصورش حمام لنف اللي دورت لي حمام لنف انه ماهيش قاعده تعرف كيفاش تسافر ومعناتها دوماج حمام لنف ماهيش بوتيتر شكون المايون فابل سنه حمام لنف في الشامبيونا بنقردين في بلاده وطقس مازال سخون و واحدة نفس التفكير اللي حكينا فيه شوية على ماتش الكلوب معناتها شكون ماتش صعيب على حمام لنف نتصور بقردان أنا مايش بش معتبوهم نتصيبش ماتشوها نورمال ما العقل يقول واللوجيك تقول أنا بقردان تز تروبهم متاحه
1: ورح دونك كذا
3: متى ماتشات الأخر مع مستير في مستير ربحة 3-1 للدقيقة
1: قبل الأخر الأخر كونتر سيسيس انا اربع مسيسس
2: مو عملت ماتش روتار
1: انت قبله
3: مي قبله 3-3 مع
1: 3-1 ورجعت عليها 3-3
3: راي عندها ديزيليمو راي بنقردان ديزيليمو بهين
1: على ماتش هيك تمنيت نكون حاضر فيه لانكم شوف لك سياسه فيها الحدوسي اللي كان ربح 3-1 ورجعت عليه 3-3 تحب الراسه فيها شنو عمل ولوني نتوقع شنو قال وشنو عمل
2: ما غير تعذر
1: كان ربح 3-1 وترجع عليه من سير 3-3 في درجين
3: لا عدت مقابله ممتازه
1: صحيح
3: اون بلوس زاد عنده
2: باش توريك الفرش دو كاركتير
1: بطولتنا ما تفهم فيها شيء
2: فرش كاركتير نتاع جوري
1: لا لا لا لا بطولتنا ما تفهم فيها شيء بنقردان قبل ما تبدا شنو اخر كيب راهي خذيت الرخصه معناتها شوف شو عامله في الشامبيون
2: باهي حمزه باهي
1: عملوا المتلوي ما عملت حتى شيء بريباراسيون شوف شو عامله في الشامبيون ما تفهم شيء
3: في البطوله نتاعنا
1: سيابيب مشاكلها شوف كيف بدا
3: جمعيات فقراء ما عندهمش فلوس بالرسمي فقراء يعني ما عندهمش فلوس وعاونوا على الرابطه الثانيه على لاعبين من الرابطه الثانيه يعني ما جابوش لاعبين اونتر بارونتيز دو كاليبر ورجعوا مخر
1: الرابطه الثانيه زاد مترشقين خويا كي تشوف نورماني انت نورماني في المرسى وصلوا شو عامل
3: ما عندهمش اكسبيريونس في الرابطه الاولى حمام لنف انت تحكي على حمام لنف لنف مازالت يعني حتى شمس الدين ذوي مازال يلوج يعني ما هيش مش حمام لنف في الرابطه الثانيه كما الرابطه الاولى برشا الناس ما تعرفش
1: واضح يعطيكم صحه الاولاد الموضوع الاخر باش نختموا به اكيد هو البوليميك الكبيره صايره في كرتنا اليوم هي الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم واللي هنا شكيب باش نبدا بك انت خاطر انت نعرف تتابع اكثر يمكن من خالد الرابطة الثانية ادخل نحكي شوية أخويا زادة استمشوا قيد تغيير نظام البطولة شكيب بصراحة ليش هذا كل فرق محترفة في تونس بالاسم محترفة أخويا ادخل نبدلوا القانون خرجعوه ماماتير أخويا
3: قالوا
1: برا ركحوا أموركم فضوا أموركم علاش هكا تهديد متاع ما نبداش البطولة وراني ما نجمش ننتدبوا ما عنديش
2: ليش الكيب قالوا انسحابوا مع جرح من
1: وعليش سمحني رابطة ثانية ب 24 كيب ولا ب 26 كيب معناتها اي بالحق معناتها رجعوه مواد خويا وعملوا كريتير الفرق
2: نعطيك حاجة أخرى أنا حمزة الرابطة الثانية علاش دو بور الرابطة الثانية
1: بالضبط
2: رد أربعة رد أربعة باش نقص الديستانس
1: مش حتى أربعة
3: رجع
1: كيما كنا
2: رجع
1: كيما كنا ب 14 ولا 13 ولا 12 والاخرين سايبهم وين
2: 12 في الأربعة 24 في 2 ولا 12 في الأربعة
1: وشنو هي مشاكلهم هما
3: فلوس
1: يحبوا فلوس يحبوا دم ويحبوا ينتدبوا
3: قالك احنا حتى
1: فرجعوا اماتور خويا لا تنتدب ولا تعمل حتى شيء
2: وبرك على رايو نحترموا اماتور انا عندي راي اخر
1: تفضل
2: انت رد نور نور
1: مش مشكلة والله شوية صدقني ليه هذه مشكلة
2: والله يا صحات يحيروا في دبلاسمور
1: لا ما هو صحيح
2: وسمحني وندي أقول لك علاش راهوك يجيب لك
1: جوار مش هذه مشكلتهم ما مشكلهم
2: راهوك يجيب لك جوار من الرابطة الثانية من الجنوب شي يلعب في الشمال اكريلو وكذا شي يبدأ
1: خير راهو شو مشكلتهم هو مشكلتهم منع رفع عقوبة المنع رفع عقوبة المنع من الانتداب بالنسبة للفرق تخليهم ينتدبوا تسوية الوضعية جيونهم بلوتو فلوس الدعم اللي يجيهم من عند وزارة صوت الأشراف والكلام ذاك الكل ما أنت اليوم جمعية محترفة أنتر بارونتيز طلع في بطولة سواديزو محترفة تستنى في الدعم تاع الوزارة ما تحلها جمعية خير هذا واحد اثنين ما عندكش حق تنتدب خاطرك عندك ديون ماكش قادر تخلص ديونك حلها جمعية خير ما أنت ما تهددنيش باش منك ما تلعبش بطولة بصراحة اليوم معناتها إذا ما تجمش ارجع اماتور ارجع اماتور معناتها كي نشوف اليوم فرق صحة ما كل احتراماتي ملعب جيبسي مستقبل جيبسي ذوما الزوظارين واقفين على جروب شيميك مستقبل سليمان اولمبيك مدنين سبورتينغ بنهاروس امل بوشمة مستقبل قصرين قوف القفصة محيط قرقنة نجم خالد اتحاد قصور السيف
3: نقول لك علاش
1: هذوما كلهم كي تجي تشوفهم يا اما مبانيين على الشركات اللي تمول فيهم يا اما هما بيدهم كانوا في الهوايات ومازالوا كي طلعوا الرابطة المحترفة
3: انت تو ال 11 جمعية اللي سميتهم presque la plupart من الجنوب
1: مخلطين
3: لكن فار من الجنوب. فرق الرابطة الثانية في الجنوب ديما متسمين اللي هما يلعبوا على الصعود ديما ويعملوا انتدابات بفلوس
1: كبيرة
3: كبيرة، والانتدابات هذية دو طون تكون انتدابات عشوائية يعني
1: وفاشلة
3: وفاشلة ما يصعدوش. شنو باش تخلي للنادي؟
1: ما تخلص تخلي ديون،
3: تخلي ديون للنادي. ورئيس النوادي في الجنوب الرسمي راهو هذيا هذيا حكاوها لي وقالوها لي ما يكملوش لي موندا ريت ما طلعش جاي الموسم هذا يخذ موندا تاع 3 سنين. السنه بدا يصرف شويه
2: ما طلعش يسيب
3: الجمعيه يمشي على الروح
1: دونك وقيت لمراجعه البطوله يا جماعه.
3: دونك لي ديفيسي يخليو جمعيات ديفيسيتير دونك مشكله كبيره برشا. كي يخرجوا من الجمعيات هذوكم شو يعملوا اللاعبين هذوما يشكيوا وكلهم راهو خليني نفسر لك لو ساتور نتاع البي اكزامبل جمعيه كيما الملعب الجبسي تجيب 6 ولا 7 جوارات سوا ديزون متسمين اللي ديما يلعبوا على
1: يطلعوا
3: جمعيات ما طلعتش يجيبوهم راهو برشا فلوس ما طلعتش يشكيوا ديريكت هذوكم ويصبروا
1: ديون
3: ديون مدربين تشكي وان بلوس يستنوا في الدعم ويجي راهو يعملوا استاجيات هذوكم وراهو يعيشوا في ظروف نتاع فرق مختلفه فاهم شنيا عكس جمعيات نتاع الشمال اللي ديما نقول انا يمشيوا على قد لي بيدجي نتاعهم ما يصرفوش برشا ما يجيبوش انتدابات
2: ولا في الشمال شكون اللي عندنا في ناسيونال بي
3: نحكي قبل كي كنا قبل ما يجيوناش احنا
1: دونك ما 19 20 اللي هو الويكاند هذا تاجل للجمعه الجايه 26 27 وحتى 26 27 شاكيب شاكيب مش راضين عليها معناها
3: مش راضين اي
1: يحبوا شي ما عندهمش يزيدني وقت
3: هو البي البي الرابطه الثانيه يعرفوا التمويل العمومي وقتاش عارفين ريت الكتاب العام ومين المال ورئيس النوادي يعرفوا وقتاش تتصب الفلوس في البي يعني ريت انت ما عندكش فلوس باش تبدا شامبيونا ما تنجمش تبدا شامبيونا سهل العملي والسنه صبوا لهم الفلوس نتاع الوزاره يعني ما عنديش برشا يمكن شهر كيكا يعني سنة صار تأخير في التمويل العمومي صبوا لهم الفلوس نتاعهم بعد ما خرجت اللاعبين وخرجت المدربين وكذا على ذلك صار البوليميك تويك يعني الفلوس هذية تصرفت في بريباراسيون
1: انتو كا هذي بشرج عليهم بعد بالضراء لأنه البطولة بشكون أكسيليري على الأخر
2: بالطبيعة بالطبيعة بشكون فما
1: كارت يدخل فيها الديبلاسمون اللي حكيوا عليهم
2: لا ماراطون شوف الديبلاسمون تربى واحد عندك في لحد هذا تلعب البرة والربة في بلادك لحد عندك نار لحد تلعب في الجنوب وبعد تلعب في الكابو
1: لا ما تصورش يوسف لعبهم بالربة واحد ما بشي لعبهم ورا بعض
3: ريت الكورة في تونس سواء الرابطة المحترفة الأولى ولا الرابطة الثانية الكريتير والقوانين الجامعة التونسية كرة قدم والقانون الجمعياتي لجمعيات هذوما يلزموا يتبدل فما جمعيات راي ما تنجمش تكون في الرابطة المحترفة الاولى فما جمعيات
2: قانون تكون
1: في اذا اليوم رياضيا مثلا بدلوا اصلا القانون لازم يتبدل في تونس اذا اليوم رياضيا كيف العالم اذا اليوم رياضيا طلعت للناسيونال ا وانت ماديا ما تنجمش الناسيونال ا ما تطلعش كيف في الاوروب في الاوروب يحكموا فيهم في التيرانات وتحت
2: الاستعاره اصلا في الاوروب مع لاسونسيون الا البيلون داكتيفيتي والبيلون فينونسي معها
1: بالضبط
2: شنو عندك تمويل وشنو عندك
1: مثلا يفرض عليك ملعب فيه طاقه استيعاب معينه يعني باش تفهم
3: وين تاع جمعيات في الرابطه الثانيه شوف الرابطه الاولى والرابطه الثالثه ما لقيت ما عندكش الكريتير هذوما ما تطلعش ما تلعبش
2: عندك خمسه بوانيت تقوم عليهم تويك اصلاح الكرة القدم التونسيه او كان يسمع فيها خليه يسمع
1: او قالوا قانون
2: عندك اول الرياضية. حاجه اول حاجه قانون الهيكل الرياضيه لازم الجمعيات تولي بروفيسيونيل 100% ولازم تولي انديبوندونت 100% وتولي دي زونيتي دي ستركتور كوميرسيال انتيتي كوميرسيال بريفي تخدم تحقق ارباحها والارباح يعودوا بالنفع على الجمعيه وفما ديزاكسيونير في الجمعيه وفما هذوك ما ياخذوا ارباحهم وياخذوا كل شيء هذا

0: خليني نكمل لك هذه الثانية. الثالثة الانكادرومون نتاع الكادر تكنيك نتاعنا اللي نحكي لك عليه، اللي هما اللي يخدموا في لي جون، واللي هما رينيو في لي جون، واللي هما باش يطلعوا لنا الكوادر هذوما. الرابعة لي جون والشامبيونات نتاعهم التعيسة هذه، اللي كيفاش انت تحب تطلع جوارة من تونس. سامحني عادي يا حمزة، خلطنا ان اللي تحكي فيه خمسة على قديش فيها قائمة المنتخب؟ قديش
1: خمسة جوار؟
2: خمسة جوار
0: على قديش؟
1: ثلاثة حراس.
0: هي على قديش؟ لا على قديش؟
1: 29.
0: على 29 جوار عندك خمسة ملاعبية من تونس فيهم ثلاثة حراس، يعني عندك زوج جوار برك. وعلي معلول نقولوا المرة
1: عادية المغرب هكاك شنو؟
0: لا سامحني
1: المغرب كاليبريت.
0: اي صحيح. اي
1: جوارات كاليبريت.
0: اي شكيب
1: يا شكيب، انت مش عيب مش توصل.
0: سي وينهم لي جون؟ سي وينهم لي جون؟ وينهم لي جون اللي باش وينهم لي جون؟
1: دونك هذه خدمة كبيرة لازم.
0: لا الخامسة مازالت الخامسة انفراستركتور، ما نجموش نلعبوا شامبيونا، ما نجموش نعملوا كيب ناسيونال، ما نجموش نعملوا حد شيء في تيرانات في بالطريقه اللي احنا نشوفوا فيها.
1: يعطيك صحه خالد. هكا نوصلوا لاخر ليميسيون تاعنا، جوست بتوفيق منتخبنا الوطني التونسي التنس اليوم النهار الاول تعدى مزيان على الاخر في الكوب ديفيس كاس العالم للتنس بيان سور للناس اللي تعرفش الكوب ديفيس. دونك منتخبنا ربح زوج ماتشات نتاعو. عزيز دوغاز كان ربح ماتشو ضد المصنف 928 عالميا محمد شعيب 2 بلاش 6-2 6-3 التفاصيل نتاعها. وبعده معزل شرقي كان ربح المصنف 1392 عالميا 2 بلاش هذا كيف كيف 6-1 6-1. دونك ندخلوا الجورنيه الثانيه ب 2 بلاش ان شاء الله تخلينا نلعبوا مرتاحين غدوة اكيد باش نكوروا مرتاحين بالنسبه لمنتخبنا نربحوا اي ماتش من 3 ماتش تاع غدوة ماتش دوبل وزوج ماتشات في السامبل نترشحوا ضد منتخب باكستاني. ميرسي بوكو خالد مراد، ميرسي بوكو شيكيب الماوي، تحيه كبيره ليكيب الكل. شكرا عبير، شكرا لي، شكرا عزيز، نتلقاو الجمعه الجايه صباح الخير الناس الكل.
3: حديثنا سبور مع حمزه الطياشي كل نهار جمعه على اكسجين اف ام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الاخبار الرياضيه على المستوى الوطني والعالمي. نحكيو فوت، هوند، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه كل من احسن الرياضيين والفنيين في الجهه. شاكيب نمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسيجن أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
4: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا افضل.
3: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
5: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحيرت منين نبدا؟
3: اللي يقصد دار كبيره. معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو قريب بالضبط؟
3: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلو.

0: الغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
1: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى مزيان الموسيقى تحبك. اكسجين افلام.

0: الشامي. بريكولاج مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: أهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس كل برانشي معنا تسمعوا فينا على 94.5. تحية لكل المتابعين، تحية لكل المستمعين، وتحية لكل المحبين طبعا للإذاعة الأقرب للبنزرتية الكل والولايات بنزرت ككل. وطبعا نحكيه على أكسجين أفام، نحكيه إذاعة القرب، الإذاعة الأولى في البنزرت، في ولاية بنزرت وفي إقليم الشبال. وإن شاء الله تكونوا ديما ديما عند حسن تطلعات مستمعين، وإن شاء الله تكونوا ديما أقرب المستمعين. بون لما حالة المخرجين متاعنا قبل ما ندخلوا الشانتي حاطين لمبادا كيك الأغنية مش غالطة لمبادا ولا دونك effectivement قالت لي رؤية العويني المتخر شي تاكت كلمتها صحيحة راه وديت تحط كده واحد قاعد على شط في هاواي شاد بيناكولادا كاس في يده جو ويستمتع معناتها فريمون. لحظة بركة جوست كيفاش
2: حط هنا وقت المطر تبدا تصب وفي السيف وفي اجواء السيف ويحب يرجعنا
1: يحسوا فينا بال بال بال معناتها النقص اللي صار في الدنيا. دونك حاطين لمبادا دونك
2: قصدنا الياس
1: الياس
2: قصدنا قصدنا
1: ابارمون مازال مصيف الياس ديجا هو مازال عايش اجواء الصيف. سينو الناس اللي تسمع فينا خليكم مع اجواء الشانتي والخدمة واليوم والتغيير الاصلاح البناء. دونك اليوم كي نقولوا برنامج الشانتي نحكيوا على برشا طرق اليوم اللي نجموا نحلوا بها شانتي. ديجا حتى في الجينجول نتاعنا نقولوا بالرخصه ولا بلاش، معناتها فما ساعات شانتي معناتها ترافو صغيره في الدار باش نبدل حاجه ديكوراسيون كذا، والا شانتي بمعنى الشانتي اللي هو بنيه كامله ولا باش نزيد نحدث تغيير على المنزل. هو فما دوكا هكا ولا رؤية بالنسبة للرخصة،
2: الرخصة فما انك باش تبني عندك ارض فارغة باش تبني دار جديدة، فما عندك طبق ارضي باش تزيدو
1: طبق اخر،
2: والا كيلكو سوا معناها دوز اتاج باش تزيدو طبق اخر. فما اكستنسيون معناها تكون صغيرة مش كبيرة، مثلا بتستح ولا حاجة كمالكة. فما معناها دي
1: تحديث تغييرات على المنزل يزمو رخصة
2: اكيد
1: ولا.
2: اكيد فما رخصة هدم، احنا شنو هي الرخص اللي عندنا؟ عندنا رخصة الهدم انك باش تطيح دارك، عندنا رخصة ترميم وعندنا رخصة بناء. رخصة ترميم هي انك تعمل حاجة مثلا باش تبدل الدار نتاعك،
1: فهمت؟ هنا البارتير البيبان
2: هو مش واضحه لك الدرجه، معناها الدرجه انه شو يقول لك راه دهينه والبارتير
1: هو يقول الترميم،
2: هو دخله في الترميم.
1: انا نسوي
2: اي حاجه بصفه عامه نقولوا طوق ما فماش سلعه لبرا، ما فماش حاجه باش نقلقوا،
1: ما مسيتش الهيكل نتاع الدار زاده
2: الهيكل نتاع الدار. دونك نجم نعملوهم الحاجات هذوك دهينه في الداخل، ما كنتش تمسخ الشارع ولا باش تحط سلعتك في الشارع ولا فما
1: مسخش ترخيص في
2: الارض ولا. فهمت؟ ما يقول لك رخصه ترميم، رخصه ترميم تنجم تكون باش تبدل دار كامله، مثلا عندك دار بالقرمود باش ترجع حدا العادية حاجات كيما هكاك تاع ترميم، باش تعمل مثلا الفساد نتاعك وباش تعمل اشافوداج. دونك عندك شارع عندك معناها
1: باش تبدل الفورم تاع شبابك باش تكبر البيبان.
2: هذاك هو شنو الترميم. فما البناء، البناء فما ارض فارغه وفما اكسنسيون ايتاج معناها، فما غياميناجمون زاد تدخل فيها رخصه، غياميناجمون انك باش تهيئ الدار من داخل تبدل لها كيما نقولوا احنا الفاسون كيما احنا نقولوا القسمه في تونس
1: voilà.
2: باللغه العاميه نتاع الكليونات مش نتاع لي
1: زارشيتيكت لي زارشيتيكت فوالا.
2: سينو حتى البيسين سامحني والكلوتور والسور لازمهم رخصه.
1: ابون
2: وي انت عندك ارض فارغه باش تحوزها بالسور تمشي تعمل رخصه تاع سور.
1: واضح. والبيسين
2: والبيسين
1: رخصه بيسين واضح. باهي ان شاء الله نخلطوا لها ونعملوا الرخصه، ميساش كان شنو سو نعملوا بيسين ميساش جات على الرخصه
2: جات على الرخصه.
1: المهم عندنا حق البيسين وعندنا الاسباس باش نعملوا بيسين، والرخصه احلى على قلبي من العسل. المهم ان نوصل نعمل بيسين. سينو الناس اللي تسمع فينا تبع فينا باش نحكيوا اليوم على ستركتور ميتاليك. اليوم نعرفوا الشاربونت هكاك يقولوها
2: ستركتور ميتاليك هي طريقه نتاع بناء معناها مواد
1: اما بالحديد
2: لي ماتيريو معناها تفرق هو البناء كونسيبسيون حاجه وبعد تفرق مواد البناء.
1: مواد البناء
2: مواد البناء اللي كانت تقبل كل معناها كل ايبوك كل بيريود والمواد البناء نتاعها. مش قبل كانوا يبنيو بالتويبي كانوا يبنيو بالاحجار، فما شكون قبل كانوا يبنيو بالحديد، بعد
1: فما شكون باللوح،
2: فما شكون باللوح تاع كان بعد ولينا بالسيمان والياجور وقت هكا. فما البني بالحديد اما يكون بطريقه استاتيك،
1: هو ديما يقولوا الستركتور ميتاليك تكون الخفيفه
2: ليجير هكا هذيك هي هذيك هي اسمها.
1: دونك اليوم كيش نحكيو على الديار اللي تتبنى بالستركتور ميتاليك
2: اللي هي ترا برشا معناها تاويكا ولات كوتي فيها تاع كوميرسيال وكل شيء
1: تاع شركه تعمل دار حاضر
2: يبيعوا في ديار حاضرين.
1: بعد معك انت باش نشوفوا لي زافونتاج نتاعو لي زانكونفينيون اللي يمكن يمشيو في حاجه كيف هكا.
2: وقتاش بالضبط احنا جينيرالمون نبنيو بها
1: ولي غارونتي؟ وفما حاجه مهمه جدا نعرفها اللي تفرق من ولايه لولايه، نحكيو على لوميديتي
2: الكليما
1: فوالا القرب للبحر معناتها يقول لك في لي ستركتور هذوما اللوح والحديد فوالا يقول لك ديما مش كما في ولايه بنزرت باغ اكزومبل كما في ولايه داخليه تفرق السخانه مش كما في الجنوب كما في الشمال
2: اكيد
1: فوالا. سينو الناس اللي تسمع فينا تتابع فينا مازال متواصلين، كان عندكم اي تساؤلات على 31 10 80 90 تطلبونا وطبعا تقدمونا اي تساؤلات واحنا موجودين هنا للاجابه على كل هالتساؤلات هذه. سينو قبل ما نختم حبيت نقدم ديديكاس لصديق الاذاعه وصديقنا مستمع وفي وصديقي كذلك زاد نسيم الساحلي اللي تزاد له ولد صغرون سماه زين، دونك ربي يفضله لك يا نسيم. وفرد مره نهني هو ونهني المدام مدام شيماء اللي هي زوجته اللي يقولوا معناتها ربي يفضلنا صغرون هذايا وكذلك ولدهم الاخر اللي هو امير الكبير هذا اللولاني امير. دونك اي فوالا شفت امير وزين
2: امير وزيد
1: زين
2: زين
1: زين اي حلو الاسم امير وزين. دونك تحيه كبيره لهم بالطبيعه مدام شيماء وخويا نسيم الساحلي وربي يفضلهم لك الصغيرات ان شاء الله ربي يتربوا في عزك وربي يبارك لك فيهم. طبعا سينا متواصلين معكم في برنامج الشانتي جو الموسيقى موجودين خليكم برانشين ما تبعدوش لبعيد.
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا سنيس بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
3: اصنيعي وتبع النمان
4: مع تبيا المغراوي اتهنى وتمان
3: مع تبيا المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بمقومية شواء من قديم الزمان دول ساندويتش كلاياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم مالي جو بوانيغ والدو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: خراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: الشاطئ. بريكولاج مرمى ولا دهينة، مقاول ولا سنيس، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي، مازال متواصلين معاكم. مش نحكيو على الستركتور ميتاليك، نحكيو على البني بالحديد، او خلينا نحكيو بالستركتور ليجير اللي هي الحديد الخفيف اللي هو معناتها اليوم يقاوم الثقل والرزن وكذا، وحتى العوامل الطبيعيه والجويه وكذا، لكن في نفس الوقت يكون خفيف وقابل انه اليوم تخدم به البني اللي تحب عليها. يقولوا البني قبل العباد تعرف الحديد طبعا في المعامل، فوالا لي زونتروبو الكبار، نحكيو في الكراجات الكبار، نحكيو في الدبوات
2: نتاع الفلاحه لاكريكول انديستري، دونك في الفلاحه في المعامل حاجه تاع الدبوات، ولا كما يقولوا احنا لي غار لانكار، كما يقولوا لانكار.
1: صحيح صحيح. اليوم نحكيو على الحديد هذايا والستركتور ميتاليك، نحكيو دخلت العالم المنازل
2: لابيتاسيون،
1: فوالا ولينا للديار وللسكنه.
2: مش درجه برشا،
1: مش درجه، احنا علاش احنا نحكيو عليها؟ خاطر مش درجه،
2: مش درجه برشا، خاطر
1: حاجه جديده علينا. وكما قبل حكينا على اللوح وبني اللوح وديار اللوح كاملين باللوح، اليوم نجمو نحكيو زاده على الستركتور هذه.
2: يا اللوح تلقاه في الكومبلكس نتاعو جينيرالمون، تبدا غاب كومباني معناها عرفت،
1: فوالا تو يعملوا بها ليميزادات، يعملوا بها من
2: عرفتك الطبيعه نتاعك، تدخل في تعمل امبلونتاسيون في الطبيعه ونغموني مع الطبيعه.
1: بالضبط. اليوم كي نحكيو على الدار والا شركه معناتها بيروات نتاعها، فما شكون يقول لك احنا نمشيو ديما في استركتور معناتها ميتاليك مع يخدموا بالبلاكو بلاتر الحيوت،
2: اي بلاكو بلاتر والا لي بانو ساندويتش
1: ولا بانو ساندويتش، ولا
2: يكون فما فيتراج معناها وقت اللي نبداو نسحقوا معناها.
1: يقولوا حتى من الكوتي اكوستيك وكوتي معناتها
2: فما تريتمون معناها، فما اول حاجه اهم حاجه اللي هي الكونفور تيرميك، معناها لازم يكون خاطر ستركتور ميتاليك
1: فما برشا سخانه برشا،
2: وبخلاف معناها فما برشا لي بون تيرميك، دونك لازم ما تصير اتيود على الكونفور تيرميك اللي هي تصير ليزولاسيون، سينو معناها لي كولوازون لي باروا معناها وحدي نجم يقرا حسابو اكيد فيه انجينيور معناها. فما اتيود تاع شارفونت ميتاليك كيلكو سوا على الريح على البوا معناها، وعلى لازم فما ايزولاسيون اكوستيك وتيرميك في نفس الوقت اللي هي اكثر حاجه كونترانت عندنا اللي هي الكونفور تيرميك. لو تبني بالحديد راهي بانيه باش تشد سخانه، وديجا كنت تسمع في الصيف جماعه المعامل يقول لك راهو المعمل بالحديد سخون علينا برشا،
1: بالضبط يقول لك ميكروونت تولي،
2: يقول لك راهو سخون على الاخر.
1: صحيح.
2: صحيح. اهم حاجه اللي هي معناها الايزولاسيون، وبالطبيعه شوا نتاع البلاكو معناها كاش نحكيو على تقسيم من برا ولا بانو ساندويتش، يكون شوا ادابتي للزون اللي احنا فيها والكليما اللي احنا فيها والكونفور اللي احنا حاجتنا بيه.
1: بالضبط. دونك اليوم كي نحكيو على الديار،
2: ديار
1: سي ان شوا،
2: هو سي ان شوا مش درج،
1: مش درج
2: حقيقه، مش درج. انا باش نقول لك وقتاش الكا اللي خدمنا به، فما شكون معناها عنده سوسيتي دونك باش يعمل عنده دار، دار معناها تعبوه، دار كبيره بالساحه الكبيره كل شيء، باش يعمل الدار هذيك لوكال اللي داره،
1: واضح
2: دار هذيك ما يحبش يمس فيها حتى شيء، دونك هو حاجته بايتاج باش يزيد ايتاج، دونك ما يحبش يمس الدار، تحبها تقعد كيف ما هي. قال لك نهار
1: اللي نستلجيك الحكايه معناتها باش يقعد ما مربوطه
2: بها، هاكي انا نحي اللي زدته الكل
1: ترجع الدار
2: كيف الدار كيف ما هي. وقتها خدمنا احنا اكستنسيون تاع ايتاج كامل شاربونت ميتاليك، وكيف كيف زاد في وسط الجاردان تاعنا عملنا بيروات بشاربونت ميتاليك، دونك كانت ستركتور ميتاليك الخدمه الكل، جوست انه خاطر الكليون ما يحبش يمس الدار نتاعو.
1: باهي. دونك بالنسبه للحكايه فيزابل،
2: هي فيزابل، هما سي تا ماتيريو دو كونستركسيون معناها هي طريقه تاع بناء، تبني بالبيتون. فما شكون مثلا اللي ماهيش دارجه عفوا ينجم يقول لك واحد حاب نبني بالبيتون كها ما يمسش يجور، فماش يجور دونك الكل هافوا البيتون دار، فهمت؟ فما شكون يقول لك نحب نبني بالحجر، دونك فما شكون يقول لك نحب نبني
1: اركيتكتور
2: مزيانه بطبيعه
1: مزيانه،
2: اكيد تعمل حاجه مزيانه باكيد بيان سور.
1: فما يدخل لك محكوم فيك في لي فورم ديما،
2: لا بالعكس هي تنجم تعمل فيها دي فورم تاع تريانجل بيراميد، معناها تنجم تعمل مانيبيلاسيون تاع لي فورم الكونسيبسيون كيما تحب انت.
1: باهي.
2: واصلا معناها كان واحد عنده نقولوا احنا سينيا، خليني نحكي بمصطلحاتنا احنا، وعنده هكا فيها شجر كبير وكل شيء، دونك شي يعمل دار نتاع سبت وحد نتاع ويكاند باش يعملها بالحديد وتبدا ليجير وتبدا فيها فيتراج ويبدا فيها الجو نتاعها حاجه ياسر مزيانه.
1: باهي. لي زارشيتيكت تدخلوا فيهم
2: الكونسيبسيون. الكونسيبسيون علينا نحن بطبيعه كالعاده الانجينيور، لي زانجينيور هم عليهم ليتيود.
1: فوالا دونك انتم بارمي الحاجات اللي تنجم تخدموها الكونسيبسيون تاع حاجه.
2: الكونسيبسيون كيما كيما دار عادي هي كونسيبسيون.
1: معناتها اوتر
2: فامي
1: باهي في الدار احنا والفنا انه في البني انتم تتخيلوا وتعملوا الفكره وتحاولوا تندوا المقاول باش يطبقها. طيب المقاول لهاكم نعوضوا بالشركه اللي هي باش تخدم
2: السيستم. جينيرالمون الشركات هذوما يبدا عندهم ارشيتيكت يخدم معاهم.
1: متفاهمين.
2: دونك الكونسيبسيون ديما على الارشيتيكت.
1: متفاهمين. اما يجم يكون خياله ايليميتي. يجم يكون معناتها كيما يحب
2: يتخيل. الفورم اللي يحب عليهم
1: اي حاجه اي فورم اي
2: هو من المفروض نورمالمون تكون الشركه معناها قادره انها تعمل لك اي فورم اي ديزاين اي كونسيبسيون انت تحب عليها. وكنا شفنا في تونس فما حتى اللي خدموا لي بيراميد ستيل دي بيراميد
1: صحيح شفناها وبالنسبة لل
2: يقعد هو جينيرالمون بصفة عامة الكليون ما يختارش انه يبني بالحديد معناه ما يصيرش شواغن يقول لك في الكام تاع عنده نوستالجي عنده دار ما يحبش يمسها وإلا عنده بروجي يحب يعمله دونك يقول لك انا نعملوا تويكا ونهار اللي نحب نفاركم معناها في الاخر اسامبلاج.
1: شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي برشا شركات تعمل في الببليسيتي كما قلت انت كوميرسيال الحكايه تقول لك اليوم يزمك تجم تدخل في عالم جديد عالم انك تبني دار خفيفه ودار ما تتكلفش برشا بارابور البني
2: ما تتكلفش ساديبون كيفاش مخدومه اسكو فما ليزولاسيون اسكو لي ماتيريو معناها
1: حكوا على ليزولاسيون قال لك ما تخافوش من السخانه ما تخافوش من الحس معناتها من الاصوات على خاطر راهو نخدموها
2: خاطر ديك اكثر كونتراست
1: دوفيس تخدم راهي فيها ايزولاسيون اكوستيك وتيرميك ويقول لك راهو تتكلف اقل وديما نعرفوا كلمه تتكلف اقل تو دي بون معناتها نحكيو لهنا على مش كي تشارج
2: الكبر
1: شنو الحاجات اللي معناتها
2: هي كونتيتي تحديد ما نجم يقول لك تتكلف اقل وهي بيس بركه معموله على 100 متر وإلا باش تقسمها اكثر باش تولي تتكلف
1: ولا الكريتير اللي مبنيه بها
2: أكيد.
1: معناتها نوع الحديد الغلظ نتاعو القوه نتاعو قداش يشد قداش جارانتي نتاعو
2: المهم تاع الحديد باش يتحمل
1: ايفيكتيفمون الحديد يعيش معنا ولا لا
2: الريح معناها
1: مثلا يتحمل العوامل الطبيعيه اللي هي الريح والامطار القويه والسخانه في الصيف
2: نوع التواتور
1: فوالا دونك اليوم كي يحكيو بالطريقه دي يحكيو على انه الديار المستقبليه
2: حتى كان كليون باش يختار انه يتعامل مع شركه من الشركات هذه دو بريفيرونس يكون مع ارشيتيكت باش يفهم في لي ديتاي هذوما خاطر نجم يعطيك تصويره مزيانه انت تنبهر بالايماج هذيك ومن بعد تقول ريالمون معناها ماهيش معناها فما دي ديتاي تكنيك فاتوا الكليون
1: لوجيك
2: نجم تكون معناها الحديد ما يقاومش الاندي ونجم يكون معناها تسكن فيها الدار وتكون فيها سخونه فما ما فيهاش ايزولاسيون اكوستيك
1: هما ديما فيهم جارونتي الديار هذوما ديما الاغلبيه تقام على 25 سنه الجارونتي نتاعهم تال صورت معناتها انت
2: هذا ما يمنعش انه لازم يكون عندك شكون معناها يشوف كيما باش تشري دار باش تشري ابارتمون ولا دار تهز معاك ارشيتكت يعمل لك الاكسبرتيز يشوف لك الدار معناها اسكو سافا ولا لا نفس الحكايه في البني بالستركتور ميتاليك دونك تشوف شكون يفهم معاك وتركز مع لي ديتاي تشوف لي كونترانت نتاع السخانه
1: شكون اللي معناتها نورمالمون هو اللي يجي
2: هو راه فما زوز ارشيتكت وانجينيور دونك ديما الارشيتكت كوتي مثلا لوريونتاسيون كوتي كونسيبسيون كوتي ماتيريو كل شيء ولا انجينيور باش يشوف لك اسكي لي ستابل معناها ستركتور نتاعنا تتحمل ولا لا
1: ولا
2: نجم تكون اكستنسيف بالنهار ديتاي تكنيك كيما شنو
1: الحديد نوع الحديد
2: جينيرالمون على الانجينيور هذوما
1: الانجينيور
2: اي
1: شنو الحديد قداش يقاوم شكون الاوتريتي نتاعو
2: الكومبورتمون ميكانيك نتاع الحديد اللي مستعملين به للبنيه معناتها هذيك معناها اكستنسيبل ولا جوست معناها باش تحطها هكا
1: فما انجينيور نتاع ستركتور ميتاليك خاص والا معناتها تبع اختصاصه
2: يتخصصوش الانجينيور خاطر هو يقول لك انجينيور كونسي اونتر شنو دونك تلقى عندهم سبيسياليتي اي والا انجينيور نتاع البيطون ينجم يعمل لك الحديد
1: يجم يختار هو خدمة الانجينيور بيتون هي الحديد
2: هي الحديد والبيتون دونك تقعد في الاخر شارفون فما شكون يعملها سبيسياليتي
1: اختصاص
2: شارفونت ميتاليك
1: فوالا فوالا من بعد نحكيو على الديورابيليتي نتاع هذوما معناتها لي ستركتور هذوما والديار هذوما ومن بعد نحكيو زاد على الانتيريور نتاعهم والحيوط وكذا معناتها خاطر الستركتور اوكي ميتاليك الحيوط وكذا وكذا هي الحيوط نجم نعملوها في دار لوح نجم نعملوها في دار فوالا في دار عاديه بالبني
2: ليه طبعا حسب ما ريت ما فماش عبيد في دارها دارها تعمل بالحديد معناها الحقيقه قال لي لوح اوكي نقول لك في غابه في ريف
1: اما الحديد
2: في بلاصه عرفتها كلها طبيعه باش يبني لك بالحجار واللوح اوكي داخله في الكونتكست نتاعها دونك الحديد جينيرالمون راه باش تكون في الاكثريه في تونس ماشي تبع الخدمه وما تنساش اللي هي تربحك وقت خاطر هي اسامبلاج
1: اي ويقولوا
2: دار هي باش تربحك في... باش تربحك وقت دونك انت باش ما تضيعش وقت باش تبدا خدم دونك في ساعه في ساعه تخدم فيها وتربحك وتي وقت واقل شانتي واقل مرمى وكل شيء دونك هذيك الحاجه اللي باهيه فيها اما في دار الحقيقه لا
1: واضح
2: جينيرالمون لي على عمر باش يعملك بيرغولا باش يغطي لك اسكالي باش يزيد لك حاجه بارتي هكا في تيراس دونك ينجم يخدم بها اكستنسيون تاع تيراس حتى تيراس كبيره دونك تولي هذيك بيس نجم تكون حتى صالون دونك تبدا الدار مبنيه ديجا بالياجور معناها بيتون ياجور وهي تعمل لك عليها اكستنسيون ما دار بالحديد انا مازلت ما ريتش
1: واضح نمشيو فاصل بعد نرجع لكم نحكيو اكثر على بتبيع ستركتور ميتاليك وباش نحكيو كذلك زادة على نوع اخر خطر انت حكيت على الياجور والبني نحكيو على نوع اخر هو نوع متاع حجارة مستعملة في الجنوب التونسي خاصة توزر كنت تعرفها وتكون صغيرة
2: الاسامبلاج
1: نتاعها ديجا ما يسحقش حتى من بعد انك تليخ ولا تدهن من على خاطر هي
2: تعطيك قوة في الاسامبلاج
1: وشفنا برشا بني في الجنوب التونسي
2: والطابع
1: نتاعهم مش حكيو زاد عليه كوتي معناتها بني خاطر العباد تقول لك ديما ياجور وسيمان اللي احنا عندنا طرق اخرى معناتها الحجر وكذا
2: شوفوا شنو
1: لي ديفيرونس معناتها ما بيناتهم الكل يلا نمشيو فاصل صغير نرجعوكم في برنامج الشانتي.

تعرف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للمسوق. تحبك أكسجين فيلم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق نوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفركم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافير فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
3: تحسين من المعلومات كلمونا على 20 661 066 و إلا 50 30 30

0: الشاذلي. بريكولاج مرمى ولا دهينة، مقاوم ولا سنيس، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برامج الشانتي. نحكيه اليوم على ستركتور ميتاليك، نحكيه على البني بالحديد. كي نقوله بالحديد مش معناتها الحديد يتحط في وسط الياجور ولا يتحط معناتها نعملوا به الدالة متاعنا ولا نعملوا به اي فوالا. نحكيه على الحديد اللي هو البني الكل، الستركتور متاعها الكل تكون بحديد خفيف، معناتها الستركتور اللي جار. ولهنا نعملوا الحيوط متاعنا بال
2: بانو ساندويتش،
1: بانو ساندويتش ولا البلاكو بلاتر ولا معناتها
2: بتبيع لي بانو ساندويتش فيهم انواع معناتها
1: بيان سور. اي ونحكيوا على الايزولاسيون نتاع السخانه نتاع البرد نتاع
2: الكوتي نتاع الحرائق زاد العامل نتاع
1: السيكوريتي يحميلك البيت من بيت وما يتعدش النار من بلاصة لبلاصة، وفي نفس الوقت على حتى على الصوت خاطر مشتقة بالخشن نتاع الياجورة الستركتور هذه دونك باش تلقاه أقل الحيط يجم تقول أنت يوصل الصوت ويدخل الصوت. لا راهو فيه إيزولاسيون.
2: هي كلها حكيت شوا دي ماتيريو، أول حاجة حكيت كونسيبسيون
1: بالضبط،
2: من بعديك حكيت إتيود تكنيك اللي أنت باش تشوف لي ديتاي تكنيك الكل، وبعد شوا نتاع لي ماتيريو يكون شوا أدابتي للبزوان نتاعنا
1: بالضبط. سينو
2: اهم عامل بتبيعه واكثر حاجه معناها تهدد الحديد اللي هي الماء اللي هي يسدد
1: مهم جدا. ديجا توش نحكيو على الليميديتي، الليميديتي نتاع الحديد هذايا سورتو في الولايات اللي كيفها ولايه بنزرت باغ اكزومبل اللي هي قريبه برشا للبحر فوالا، وتكون الليميديتي عاليه سورتو. وعندنا يقول لك الليميديتي تاعنا بالملح.
2: ايه انا المره اللي فاتت قاعده ندور في نازور بنزرت قاعده راه في الديار عاملين الحديد على الشباك على البروتكسيون معناها فهمت تراس ديتها بتاع على على البانتور معناها على الحيط من برا تلمون غاديك الهوميديتي قويه مش نورمال
1: فوالا ما تقوى على الحديد.
2: ترى الحديد ترى لورونجي هابط هكا فوق تقلب في البانتور في الحيط من برا.
1: دونك هنا كي نحكيو دورابيليتي شنو رايك
2: معناها اونتروتيان
1: اونتروتيان
2: دونك لونتروتيان تاع الحديد نتاعنا. والحديد اول حاجه من الاول لازم يكون معناها يقاوم الندوه
1: واضح.
2: يقاوم الندوه دونك يصير له تريتمون معين، نحكيو على حديد غالفاليزي ولا لي هو ومن بعد لازم اونتروتيان الستركتور نتاعنا والحديد نتاعنا بيان
1: سي من هنا وشو كي نقولوا ساعات احنا جارتي 25 سنه مش معناتها 25 سنه ما تلفتلوش
2: اكيد معناها كليما في كليما اغريسيف معناها كيما بنزرت كيما نحكيو على درجنا على النذور على البلايص على البحر انت ما تعملش اونتروتيان لازم لونتروتيان تفقد الدار نتاعك والحديد نتاعك
1: فوالا. دونك واليوم معناتها فما عباد تقول لك انا الحاجه بها فالي انا نجم ننقص ونزيد ونبدل كي تبدا ستركتور اللي
2: هو انا الحقيقه كفيزيون تاع ارشيتكت بالنسبه للديار معناها ما نتصورش فما برشا ناس باش تتوجه في الشوا هذايا. تقول لي مثلا فما شكون عنده بروجي من على كوتي سياحي باش يعمل كيما هكا ديكابان
1: مثلا
2: ديكابان مزيانين هكا صغار باش يجيو العباد يبيتوا فيهم ليله ولا ليلتين ستيل اوتيل ستيل حاجه كيما هكا كميزون دوت نجم نمشي معاك معناها تنجم تكون في الكونتكست نتاعها طريقه ياسر مزيانه معناها حتى لي فورم تنجم تكون حتى متوا معناها يكون بالفيتراج مع الشجر
1: تكون الكونسيبسيون مرتبطه بالوضعيه ولا
2: بالوضعيه بالبلاصه بالطبيعه اللي احنا فيها
1: توتان كونسيبت معناتها تحس كونسيبت مثلا نجم نعملوا كونسيبت نتاع حاجه معينه في بلاصه معينه كيما
2: اللي قاعده تتعبى في المالديف دونك قاعده مركزه معاها وكيفاش اللوح في وسط الماء في نجم ستيل هذاك يكون مثلا ستركتور بالحديد مثلا كابان بالحديد في وسط غابه ولا في وسط شجر وكل شيء. أما إنه الإنسان معناه الكليون باش يتوجه للحديد دونك هو بيدو باش تقول له إتيود وإتيود تكنيك وشوا نتاع بانو ساندويتش وكل شيء يقول لك خليني في البني الكلاسيك نتاعنا فهمت الأكثرية يمشيوا فيها في خدمة وإلا شكون ما يحبش يمس
1: بانو ساندويتش. أما اليوم البني الكلاسيك رؤي زاد فما عباد اليوم قلقت من حكاية الياجور و والدوب الحيوت والسخانه
2: والياجور خاطر نبنيو بالياجور دونك هو اليوب اللي جينا باش نعملوا دوب الكلوازون واليزولون خاطر غيالمون الياجور ما في حد دونسيتي صغيره
1: فوالا
2: ما غيالمون ما يعمل حد شيء معناها سي جوست انفلوب معناها ما
1: فوالا
2: كيما نحكيو بيتون مثلا بيغمون بيتون مثلا بيتون يقرب في الكومبورتمون نتاعو للحجر
1: بون
2: وي
1: فما عباد تبني بيتون
2: لي فوال بيتون في تونس بنيه كامله جينيرالمون تلقاها البيتون يتعمل في السوسول دونك لي فوال في السوسول ومن بعد سوسول والا حاجه تدك والا
1: خاطر شفنا احنا فما كونسيبت
2: نتاع خاطر غالي خاطر باش يتكلف
1: صحيح.
2: خاطر باش يتكلف اكثر تبني بنيه كلها بالبيتون باش تتكلف
1: خاطر شفنا مثلا كان شفت شكل فما مرة وراو كونسيبسيون تاع ماكينة تبني بالبيتون اللي
2: برا من تونس
1: برا في الصين
2: برا في الصين
1: كي تعمل اون 3 دي معناتها تعطيها الكونسيبسيون وتخليها وحدة تكمل لك الدار
2: في فما معناها في جابون بلوتو سامحني فما اركيتكت معروف تداو عنده اللي هو يبني بالبيتون كاو دونك لي بروجي الكل معناها بالبيتون
1: ونتصور معناتها فما حاجة ديزافونتاج اكثر من البنية العادية
2: اللي
1: زافونتاج انك
2: تبني هذيك اللمسه نتاعو هو هو يعمل هذيك متفاهمين فيها فما هكا دي ديتاي ثاني حاجه الكفخاج نتاعهم نظيف برشا لدرجه انه كي تعمل البيطون معناها تكفرج البيطون وتنحيه تقول ما زينه ما نجمش حتى ندهن فيه ثاني حاجه يخليك تعمل ديبورتي كبار تطلع في البنيه دونك تحب ندخل نوريك
1: نسيتو في الميكرو اللي بعد هذايا ماذا بينا نعملوا تصاور نحطوا تصاور للعباد
2: معناها خدمه ياسر مزيان بالبيتون يخدم على الضوء على الميغ دونك خدمه ياسر طياره فغني لي زاركتيكت المفضلين عندي في الوقت
1: الحالي ما عندكش فكره انك نهار تعمل حاجه هكا
2: كان موجود الامكانيات احنا مالوغوزمون
1: تقعنا يعطيك الامكانيات هذه
2: نعمل
1: تعملها تحب تمشي
2: تحس ساعات معناها ساعات اصلا العباد يقول لك شبينا في تونس ما عندناش برشا الابداع شبينا لي زاركتيكت ما يبدوش ليله فما الابداع ما فما المشكله في الامكانيات معناها
1: الامكانيات صحيحه حاجه كيف نكا لازم الكليون هو اللي يطلبها ويكون عنده الامكانيات هذيك
2: مثلا البروجي معناها تاع زها حديد نصور تعرف زها حديد
1: لا الاسم مش غريب عليها ما منعرفهاش
2: دونك البروجي اللي هي تخدم اركيتكتور اورغانيك معناها لي فورم اورغانيك والسوبل وكل شيء معناها الكونسيبسيون اي اركيتكت قادر انه يخمم فيها ليماجيناسيون فقط المشكله في الامكانيات من بعد
1: واضح
2: بطبيعة اكثر حاجه زاد الكونترانت عندنا اللي هي الميزانيه تاع الكليون في
1: بيان سي قلنا الاركيتكت
2: ميزانيه محدوده الامكانيات محدوده وقتها تشوف الاركيتكت قداش يبدع معاك
1: ان شاء الله يجي نهار ويجيك بروجي حاجه كي يقول لك الميزانيه ما يهمكش فيها المهم عمل لي حاجه كونسيبت جديد
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا لك رويلة وين نمشيو فاصل نرجع لكم بعد شويه في اخر بارتي دونك الناس اللي تسمع فينا تابع فينا تجمو تطلبونا على 31 10 80 90 تجمو تطلبونا عندكم تساؤلات عندكم اي حاجه مرحبا بكل تفاعلاتكم.

0: صناعي وتهنى على الضمان.
1: ما تبي المغراوي اتهنى وتمان.
0: ما تبي المغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوار من قديم زمان. دول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم مالي. جوب بانيغ، والدو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا جينا مقاوم ولا سنيس بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
2: متواصلين معكم في برنامج الشانتي، حكينا على الستركتور ميتاليك، حكينا على البني بمعنى البني معناتها بمعنى انشاء المنازل بالحديد اللي قالت نوتخ ارشيتكت انه مش حاجه دارجه، مش حاجه معناتها اليوم في سورتو في تونس الجمهوريه التونسيه،
3: مش حاجه ما
2: نجموش
3: نعملوها.
2: قلت فوالا، قلت انت ممكن نعملوها وتجم تنجح، بقى ماهيش دارجه في تونس، مش الحاجات
3: اللي نقرا احسن لي كونترانت اللي عنا ديما يكون فما اتيود هكا
2: استفاده، فما حتى ثقه زاد العباد مش بالسهل تاخذ ثقتها في حاجه جديده.
3: ايه
2: تقعد سنوات سنوات
3: تقعد يجربوا، عرفتك يقول لك هو 25 سنه سنه وحتى 25
2: ايه هو اللوح وما ادرك من اللوح اللي مستعمل من قبل ومستعملينه في اوروبا وكذا، والتو التو مازال في تونس معناتها مازالوا في شكوك.
3: انا باش تفهم قداش ما فماش ثقه، فما مره ندور في ولايه من ولايات الشمال الغربي اللوحة عاملينه غفتمون من بركة هاو مش بدين بيه، ما كم حابوا يعملوا
2: افي افي بوا معناتها
3: متاع اللوح دونك بنيو بني عادي، وبعد جيو عاملوا معناها طغوة اخرى اللي هي باللوح باش تظهر بنية كياني باللوح،
2: خاطر ما عندهمش ثقة في اللوح
3: دونك ما بنيوش غير المو باللوح البنية باللوح.
2: فوالا سينو كي نحكيو على البني اللي موجود في الجنوب التونسي، حبيت نختم البرنامج متاعنا اليوم بالحكاية ذي، يستعملوا في
3: ادابتي للكليما نتاعهم وللحاجات المواد اللي موجوده عندهم.
2: ايه صار هذاك شنو هو اللي يستعملوه؟
3: الحجر، هو الحجر انا قلت لك شنو هو، فما معناها نوع نتاع تراب نتاع طين نتاع حجر اللي موجود في المنطقه هذيك،
2: واضح
3: معناها كل بلاصه تتميز بنوع نتاع الحجر نتاعها. دونك هو الحجر هذاك معناها الحاجات لوكال ما تبيعوش،
2: يعملوه كيما المكعبات صغيره معناتها كيما الفورم نتاع
3: بريك كيما الياجور
2: كيما الياجور اما صغيره،
3: اما باش تكون معناها طريقه معناها نتاع الكومبريسيون نتاعها نتاع الفامبلاج نتاعها يكون بطريقه سبيسيفيك. دونك هي شنو الحكايه، فما ماتيريو لوكال خاص بمنطقه معينه يكون استعماله في البناء بطريقه معينه.
2: باه دونك اليوم كي في معناتها كي نستعملوا هذايا النوع هذايا نتاع الحجاره ولا الحجر هذايا ولا
3: في جربه ترامب نوع تاع بني بحجر اخر،
2: يعطيك لي فيم نتاع الحجر في السخانه والبرد وكذا.
3: اذا نقول لك هو باش نحكيوا على الحجر، الحجر راهو ماهوش ايزولون،
2: ماهوش ايزولون،
3: ماهوش ايزولون،
2: مش كما قبل يقولون على مبني بالحجر معناتها تبرد في الشتاء في الصيف
3: وتسخن. هو ماهوش ايزولون، هو الحجر شنو باش يتميز بالديمونسيون نتاعو بالعرض نتاعو معناها ليبيسور نتاعو باش تلقاها عريض والدنسيتي نتاعو تكون كبيره، دونك هو باش ياخذ سخانه ويخرجها بعد وقت.
2: داكوغ،
3: دونك هو باش يكون فما فرق بين الداخل والبرا، دونك هو الديفيرونس هذيك نتاع البرد ولا بسخانه باش يخزنها، نقول احنا باش يخزنها وبعد يخرجها بعد نقول احنا 12 ساعه 10 سوايع، فهمت؟
2: داكوغ،
3: دونك غير الماء الحجر ماهوش ايزولون.
2: العباد تقول لك الحجر
3: هو يخزن ويخرج من بعد،
2: تقول لك يبرد في الشتاء في الصيف ويسخن في الشتاء،
3: ما على خاطر هو ياخذ كسخانه هذيك ما يعديهاش، فهمت؟ خاطر هو الياجور باش ياخذ كسخانه وتتعدى طول،
2: فوالا
3: هو باش يخلي سخانه عنده يخرجها من بعد دونك ما تدخلش بالوقت، فهمت؟
2: فوالا
3: هو الحجر ماهوش ايزولون
2: دونك
3: اما البني بالحجر به
2: مزيانه زاد حتى من برا معناتها كوتي معناتها استيتيك
3: سوا يقعد كيما لي تابخيت نتاعو هو والا فما
2: الوان فما اصفر فما جري تلقاه فما ابيض
3: هو انت وال انت
2: والنوع الماتير اللي يستعمل
3: الماتير اللي موجوده فانت ونوع حتى مثلا حتى الحجر ساعات انت والكارير اللي يخدموا منها الحجر
2: واضح
3: انت والحاجه كيما رخام انت وال
2: انا عجبتني برشا دورت لي مزيانه برشا الخدمه معناتها بيه الحجر هذايا
3: راه فما شكون يعملوا له نقشه معناها راه فن كامل ولا شنو بنعنا هو الجير مثلا تلقاه يبني بالحجر وبعد يعمل بالجير من برا
2: كي تجي من برا تراه الفورم جنرال كيفاش تخدم خاطرهم يخدموا كان مش عارف شنو تسميهم احنا اللي كما السبته معناتها بالبيتوم والباقي الكل حجر كي تغزل من برا فما فورم سبيسيال فوالا سبيسيالمون نتاعهم هما كي نمشيو للجنوب نتعداو حتى على مقر البلديه مقر المعتمديه الديار تلقى تقريبا نفس الماتير مستعمل
3: الماتيريو لوكال نتاعهم عرفت ديما هما جماعه يعني حسب الكليما نتاعهم حسب شنو هي الموجود كيما بطماطا مثلا
2: اي
3: دونك اللي هو معناها سي موروث تاع المزيخ دونك جاو في البلاصه هذيك وحفروا تروكلوديت معناها في وسط في وسط الارض معناها
2: صحيح
3: دونك ديما تصير معناها ادابتاسيون للكليما وللبلاصه اللي يعيشوا فيها
2: باهي شنو نختموا مع ارشيتكت اللي حكيت عليه ياباني
3: ارشيتكت المفضل
2: نتاعي المفضل شنو اسمه؟
3: تاداو اندو
2: تداو اندو تحسو جوار
3: الارشيتكت المفضل مازال عايش
2: تحسو
3: مازال عايش
2: تحسو كوارجي تداو اندو
3: هو كوارجي في الهنسة.
2: في الهنسة كوارج. خلينا نشوفوا برمي التصاور اللي عندنا بتبيعة واللي فورم اللي يخدم. بام قلت أنت يستعمل البيتون.
3: أكترى أنت ديجا بشترى البيتون.
2: أي طبعا هذه من داخل.
3: هذه من داخل دونك تحس الماسيفيتي نتاع البيتون خاطر هو البيتون يخليه يعمل لي فورم اللي يحب عليها. تحس فما ماسيفيتي.
2: أما تخوف ياسر الصورة.
3: شنو؟
2: كنا داخل السجن تحسها ساعات.
3: نجم تكون كنيسة ولا حاجة. حتى الخادم كنيسة هو.
2: وديجا فما فورم نتاع الصليبة.
3: نجم
2: تكون فهمت. اما الاوبسكوريتي الظلام اللي عامله
3: وهذاك شنو يخدم باللومبر لوميير فهمت دونك هو الماتيريو نتاعو يحطو اون فالور معناها البيتون يحطو اون فالور باللوميير نتاعو دونك ديما تحس فما ماسيفيتي اما في نفس الوقت فما ديمونسيون اي ماتيريال سبيريتويل نتاعهم هما بالضوء حتى ساعات لي زوفرتور هذوما يخدمهم لي زوفرتور زينيتال يخدمهم في السقف
2: داكوغ هذه الفورم الثانية ياسر
3: مزيان هذه زي حديد
2: ذكرني زي حديد
3: هذه زي حديد
2: داكور
3: هذه زي حديد اللي هي ارشيتكت
2: ارخية ذكرني بسيدني بال
3: بسيدني الفورم هذه سنتر كولتوريل في باكو
2: ياسر مزيان
3: يمكن خاطر زي حديد تخدم ياسر بالفما ليبرتي في الفورم
2: سوبل
3: سوبليس تخدم لي فورم اورغانيك لي فورم سوبل لي كورب دونك تخدم ياسر حتى في وسط الاسباس نتاعها ما تراش لي زونغل معناها دوغوا ما تراش الزاويه هذيك نتاعها 90 درجه ما تراهاش
2: بالضبط
3: لي فورم لي كوب ما تراهمش دونك ديما تخدم حاجه سوبليس هكا حاجه سوبل هكا
2: مزيان
3: تحس عرفت اون ديغي تخيط ولا باش ترى انت
2: قادره
3: اون ديغي شدها ورقه وقاعدة معناها يتحرك فيها
2: فوالا اكزاكتومون الفورم تحسها اللي هي فورم
3: بلا اللي خارجة من الارض
2: وبعد قاعدة تفورم معناتها
3: عندي غير شد ورقة وقاعدة تفورمي فيها
2: فما صورة ثالثة مازلت عندنا
3: هذايا تدواندو هذايا بروجي تاع تدواندو اللي حكينا عليهم الاول دونك يخدم بالبيتون هذوما لي سيركل دونك خدم بهم دونك الحقيقة انا نحبو ياسر باغمي لي زاركتيكت جابوني اللي نحبو برشا
2: يمكن خاطر عنده لمسة خاصة بيه
3: لمسة خاصة بيه هو اي اللي هي يخدم كان بالبيتون عنده حتى دي فيلا معناها مزيانين يخدم على لي بيسين لونتخي نتاعو اونتخي ديما اون شيكان ماهيش اونتخي باب فما باب لونتخي نتاعو عرفتك انت تقعد تلوج من لونتخي عرفتك يعمل لك باركور كامل في وسط
2: البيان
3: نتاعو فما سيستم لابيرانت سيستم فما انسبيراسيون من لابيرانت في الخدمه نتاعو
2: مزيانه برشا دونك هذوما بارمي لي زارشيتيكت اللي قلت عندهم اللمسه نتاعهم الخاصه نتاعهم ديما نحكيو
3: يخدم ديما اليشال انترناسيونال بون هو يخدم هو جابوني في الاصل ويخدم اليشال انترناسيونال
2: ديما
3: خدمت برشا بلدان
2: لهنا بدي ستركتور ماهمش العاديين اللي نخدموا بهم اللي هو الياجور ولا
3: بالبيتون
2: اللي هذاك علاش قبيله احنا
3: جبنا معاه الفيتراج والزوفرتور الحاجات هكاك
2: فوالا يعطيك الصحه العويني شكرا ليك نتخ ارشيتيكت بالنسبه لليوم في برنامج الشانتي وصلنا لختام حلقتنا تحيه الألفة جدوبي في رئاسة التحرير تحية المخرجين لليوم نحكيه على عبير وإلياس في الإخراج والإخراج الرقمي كنت مع عبد الرحمن عبد الواحد في برنامج الشانتي ما بقى لي كاش خلكم دمتم في أمان الله
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاوم ولا سنة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة

0: حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
6: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
5: كلمونا على 55-200-999.
7: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
7: وإلا كلمونا على 98-118-231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-400

2060 530. أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستيك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
6: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
5: كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
10: فقدوا ديما معنا.

0: اسنين يعني تبع الضمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة

0: 80 440. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: ألو
0: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
0: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: انت تعرف علاش؟
5: نعرف، وانت تعرف علاش؟
4: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
5: نحبوها لخاطر تسمعنا
4: وتحس بينا،
5: تعاوننا
4: وتفرح معانا.
5: نحبوها لخاطر تفهمنا،
4: ترشدنا،
5: تنصحنا
4: وتوعينا.
5: نحبوها لخاطر ديما معانا،
4: ليلي معناها
5: تبعد ولا تقرب،
4: هي ديما معك،
5: تخفى ولا تسهر،
4: هي باقي بحذاك.
5: نحبوها لخاطر
4: تزهينا
5: وتونسنا،
4: وحتى كان بكينا
5: بيديها تمسح عينينا.
4: توا عرفت علاش؟
5: وانتي فهمت علاش؟
4: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Oxygène FM.
1: Publicité.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 30 000.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء. يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والمليل. وزاليس ماركت مدخل العالية ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوت؟

راديو اكسجين اف ام. تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: فكرة.
1: راديو أكسجين FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت

0: أكسجين اف ام استمتع.
1: فقدوا ديما معنا.